0: قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدجلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: تمكنت قوات اللواء 13 الفرقه الرابعه مشاه وسود النيل الازرق من مداهمه واحده من معسكرات التمرد في المنطقه دي، ويمكن خلال هذه الفتره الوجيزه استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعه جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهه اخرى ادانت جهات عديده هجوما بطائره مسيره استهدف سوق الصياح الشرقي من صباح امس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشف لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إطلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع المخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة ثواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فجانب تواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام، وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10/2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال قُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البية في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالة شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات إضافة إلى أدوية طاردة للديدان، وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. أنا مناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمله من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا

0: الطاقه وارتفاع اسعار البترول والتاثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتاكيد الدول الاوروبيه، وبرضه التهديد المباشر لدول اوروبا باعتبار ان يعني دول جوار للمنطقه. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي القاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره الافريقيه الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه. الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات، بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه، امن منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
1: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزياره بتطورات عسكريه وسياسيه ومخاوف اوروبيه متزايده من بشان الازمه الانسانيه وتداعيات على الهجره والاستقرار الاقليمي؟
0: طبعا ما في شك انه برضو من ضمن محددات الزياره ومؤشراتها انه يعني مؤكد انه جانب الانساني له اهميه كبيره جدا، وايضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل الى انهاء الحرب وايجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبه لاوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في افريقيا هو جزء مهم جدا من الامن والاستقرار الاوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على اوروبا في الجانب الانساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد انه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخيه بعدد من الدول الاوروبيه، خاصه بريطانيا، رغم انه بريطانيا طبعا الان ليست جزء من الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني قضايا الامن والاستقرار الاوروبي ايضا متماسكه يعني لا تتاثر، لانه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسه الاتحاد الاوروبي. فكل المطلوب بالنسبه للجانب الاوروبي هو ان تستقر الاوضاع في السودان وان يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الاوروبي ايضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الامريكي، لكن له اهميته القائمه بذاتها، وله يعني ادواته وله يعني وسائله لمساعده الاطراف السودانيه للتوصل الى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة؟

0: روتينية دبلوماسية عادية. وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي، يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
1: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثاً، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبداً من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
0: أعزائي المستمعين، وما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي، وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام. وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
2: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب، وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق، والسفير الدكتور طارق الكردي، والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر الدعم السريع من تكرار الفظائع التي ارتكبتها في الفاشر بالأبيض. 7 دول غربية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض. مساعد بولس دعوت قيادات الدعم السريع هاتفيا على وقف أي أعمال قد تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض. مساعد بولس يعقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بشأن جهود وقف الحرب. الفرقة الرابعة مشاه تعلن السيطرة على معسكر البار الذي يتبع للحركة الشعبية الشمال في النيل الأزرق. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم قوات مصرية بشأن هجوم جديد على المعدنين السودانيين في شمال الوادي يوم الأحد الماضي. مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابطين وحرق عربة تتبع للشرطة في اشتباكات بين قوات نظامية وعصابة تروج مخدرات في بورت سودان والقوى المشتركة تنفي علاقتها بالعصابة. مقتل شخص متأثر بإصابته وإصابة 3 آخرين في اعتداء من قبل متعاطي للمخدرات بكسلة. انطلاق اجتماع القوى السياسية السودانية اليوم الأربعاء في مدينة نيون السويسرية برعاية سويسرية. عمار أمون يعقد مباحثات موسعة مع البعثة النرويجية حول التطورات السياسية ويعلن تلقي تأسيس دعوة رسمية لزيارة أوسلو. سلطات شرق ليبيا تمنع رعاية عدد من الدول من بينها السودان من الدخول إلى أراضيها عبر كل المعابر. المجلس الاستشاري لشرق السودان يدعو للوقف الفوري لأي اتفاقيات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية إلى حين توقف الحرب. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن التحقق من 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان منذ اندلاع الحرب. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تكشف عن نزوح آلاف المواطنين إلى معسكر كاليكوتين شمال مدينة كاس خلال الشهر الجاري بسبب الهجمات بطائرات مسيرة. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان يوم الجمعة للوقوف على الأوضاع خلال 120 يوم الماضية. تسجيل 16 حالة إصابة بالحصبة في منطقة توكهاي بمحلية سينكات دون أي وفيات. تجدد الاحتجاجات في مناطق السكوت بشمال السودان بسبب قطوعات الكهرباء ودعوات لإقلاق طريق شريان الشمال اليوم. انعدام تام لمياه الشرب في الدالي بولاية سنار لأكثر من أسبوعين. تفاقم معاناة المواطنين في الأبيض بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتوقف التام لشبكات المياه الرئيسية. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 2260 من قرى بمحلية أمبرو في شمال دارفور الأسبوع الماضي بسبب هجمات الدعم السريع. وزارة التربية بالجزيرة تنفذ تهديداتها وتدفع بمستنفرين وخريجين تابعين لها للعمل داخل المدارس تحت لافتة إسناد العام الدراسي التعويضي. إقالة الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي من منصبه وتعيين الفريق محمد صالح عبود بدلا عنه. وزارة المالية تعلن إتمام صفقة شراء باخرة نقل بضائع لصالح الخطوط البحرية السودانية. السودان يؤكد رغبته في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع روسيا في عدد من المجالات. وأخيرا مستمعينا الكرام، بنك السودان المركزي يصدر قرارا بتصفية مصرف أبو ظبي الإسلامي.
0: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 140 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ، ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بفتر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026 مع عناوين الأخبار. تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الرابع مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، ده المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، وحسى فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو طبنجة إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إغلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة، ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبري التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانب تواجد أمني مكثف من قوات الشرطة كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حال دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تذكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر الليبي في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
11: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
10: مواجهات في بور سودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
12: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين.
10: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات بالمعبر.
13: والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا.
14: فجو يعني أول مسا 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف واحدين يعني هو كان حصلت عملية النهب ديك.
10: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
15: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة.
10: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتين بشمال مدينة كاس.
16: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
10: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
17: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
10: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجة، أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الجهود الدولية المتعلقة بالأزمة السودانية تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة الرويض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجة الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
19: تقييم الأوضاع في الأبيض والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي. على كل حال طيب نرجع لموضوعك.
4: نعم صحيح، هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وهذا طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات إنه الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، وهذه قد تكرر المشهد الكارثي الحصل في مدينة الفاشر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية، لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكونوا أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أن الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية، وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة، وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بأنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاهدنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب، يعني تخلينا ناخد قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق إنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم وواد مدني والفاشر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية يعني قادرة على إنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية، لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاشر هو مبرر يعني، وموجود إلى حد كبير، لأن الفاشر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية، مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ذا

0: أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام اللي منها حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد، وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حسابات. لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف أطراف الحرب الاثنين لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع، لكنها ما كافية بمفردة لمنع الكارثة. حماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات تعبر عن القلق والتحذير، بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب، وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض قد تجد نفسها أمام المشهد نفسه الذي شهدته الفاجر، طبعا مع اختلاف المكان فقط، وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما في هذه الحرب.
1: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلحة. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
2: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات لي. ويزال سوق ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين وفينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و 19 وبعض مربعات 9 و 8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر غلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة أن وجود القوة المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوة المشتركة بصورة كبيرة أدى إلى زرع الهلع والخوف في وسط المواطنين، والأمر يتطلب تدخل القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع لقوات المسلحة حتى أنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس من كل الأحياء يأتوا لهذا السوق لأنه بضائعه متوفرة بسوق أسعار الرمزية وكذا. الآن السوق مغلق تماما وهناك حالة بتاعت خلع وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أن المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و 2020 أحداث الغابلية وغيرها، مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة.

0: في هذه الأصوات يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
1: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داوود سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير بصورة طبيعية، طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام فاتت جون أكثر استقبلنا أكثر من 3000 وشوية يعني، وتم ترحيلهم إلى بنغولة، والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا. هسي جون ناس العودة الطبيعية العاديين يعني مش المرحلين، وده شغل طبيعي طبعا روتيني طبيعي، وما في ما في حاجة الحمد لله، كويسين بخير الحمد لله شكرا.
1: كذلك تحدث خالد بنقع حول ذات الموضوع الناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع.
3: بخصوص العودة الطوعية أصلا كل يوم على معظم بتيجي مع برجين ناس يعني غير الناس اللي بتيجي تعودة من جانب، ناس بتيجي بالعودة بالقروش دي تسجل في أسوان وفي القاهرة دي يومين، يعني يومين مع برجين بيستقبل حوالي 500-450 نفر يعني من 8 بصات ل9 بصات يوميا بيستقبلهم. وطبعا زي ما انت عارف مع برجين خالي من الخدمات يعني خدمات، لأنه حاليا كان جنبه في سوق وشالوه الدو مسافة بتاعت 5 كيلو، يعني ما في حاجة إن لازم تكون حاجز عرباتها وتركب طوال البساط تكون جاهزة تمشي بهناك، وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات، الناس بتكون حاجزة في شركات وهمية ما بكون موقف لهم عربات برا المعبر، تحصل لهم مشاكل كثيرة زي دي بقيفوا ياهودي بتعمل مشاكل. أما بخصوص الناس المبعدين ده الجوبة معبر القبضون في إدفو والحتات الجامعة أسوان دي، يعني ده كانوا هنا منقبين فجو يعني أول أمس 2000 نفر وقاموا بترحيلهم، وفي واحدين يتسللوا للحلفاء، في واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك والناس يعني كانت جعانة، يعني حاجة دي كلها حصلت بسبب الجوع، لأنه هناك يعني ما في أي خدمات في معبر أرجين ولا الحكومة ذات قدرت توفر حياة أنه اتخلعت ذاته الكمية كبيرة شديد. الهلال الأحمر قال وقدم خدمات وكده. وثانيا يعني أنا ما عندي معلومات أمس جاد جو ولا ما جاء، كيم في نفس اليوم جو فوق 2000 مبعد ده المرحلين جو فوق 400 نفر، يعني المعبر في نفس اليوم يستقبل 2400 نفر، المعبر غير جاهز أصلا أنه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات ما فيه أي حاجة، وما كان نظن المعبر عنده علم بالحاجة دي. لكن غير الناس المرحلين أنا أظن برضو في يعني زول وراني اتصل عليه امبارح هو في يدفو قال في ناس اصحابه برضه رحلهم امس كانوا في المعبر الصباح، يعني لسه المرحلين قاعدين يجوا المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل، وده غير برضه المبعدين اليوميين بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا حلف بيبعد منها نص ساعه 25 كيلو، يعني ديل يوميا بيجوا 150 نفر 200 نفر ديل بيجوا مبعدين.
1: شهد معسكر كالكوتين الواقع شمال مدينة كاست تدفق أعداد كبيرة من الفارين من أحداث العنف الأخيرة بالمنطقة، ويقع المعسكر تحت مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن النير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
4: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالكوتين. يشهد مخيم كالكوتين الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي وكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
1: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
5: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026 هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة وستة عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين. فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12 ظهرا بتوقيت السودان وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. والمعتقلين ديل هم سودانيين من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بود العمدة 30 عاما هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور وحامد نيتشا عذرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى بورت السودان هو الربيع أصيب بتلق ناري ونقل إلى بورت السودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا الناس الموجودين في المنجم وهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعت الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 للساعة 12:30 ظهرا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي اكس والحسابات الثانية. وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن وتم تفتيش هواتفهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي ساعة ونصف. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تترى بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بور السودان بقيادة البرهان والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين كذلك. وهذه من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل بفورا من دون أي شروط وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم. وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعديل ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعدين التقليدي، ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري. وكذلك إنه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعت الهجوم، معرفة أماكن بتاعت الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك إقليمي ودولي. وإنه برضو المنظمة هي لا تدعي إنه بتمتلك كل الأدلة، لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومستعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وإن استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مصير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلاق النفرة السيد التجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
6: من هنا أنا بقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله، لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده هيرى النور بإذن الله. وزي ما بقيتوا في المقدمة وبقيتوا تجربة ناجحة في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمة حقتكم وتجربتكم الناجحة الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبة في المشروع ده، هي التجربة تتنقل منها لباقي الولايات، هي التجربة الناجحة تستفيد منها باقي الولايات في مسألة فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطرة وفي كل مناطق الهامش.
7: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء.
8: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
9: المحكمة الجنائية الدولية،
8: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجناة على فظائع ارتكبت في الجنينة والفاشر. وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int، ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور. ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضا صورا فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيرا يرجى النقر على كلمة إرسال أو سبميت بالإنجليزية، وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات. وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
9: المحكمة الجنائية الدولية.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العابدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا، قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، و و و و في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده، بيطلع صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتي السل، هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليهم معه 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز، يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تاخد 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجة الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتي زي ما بعملوا اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدني الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داير ينتج ذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب هو يا دكتور، ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساكت وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك دي الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني التعدين شويه ده من الماس بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله وطلعها وشرم المنطقه كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايلين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدفن رحم الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير يعني بقتلك بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط، المعدن وغير المعدن، انت جيت مال وشميته وبيجي بيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب، التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه، وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوه وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انت، بيبقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده، و الذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الحصه الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيه، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفتكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابه وكده، هل بتفتكر انه المساله دي حاليا عشان المساله دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان احنا على الاقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع باعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتوا هل شايفيننا انتوا كمعد ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك، المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخذ لايسنس، تاخذ تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيره بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن اغلب الشركات تاخذ بلان، تاخذ لها اريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرت بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدوله هنا بتشيل منها رويلز عاليه لانه بتقدر تضبط الشركات لانه هي المديات ترخيص وفيها اشراف وفيها رغابه طبعا برضه من يعني ما ننسى من شركه الموارد المعدنيه دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف لي انتاج يعني كبير بالنسبه للمهندسين بقوم يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الارض من الشركه دي. لا هم بيجي اول حاجه بيعملوا المنجم، بيعملوا البلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها احواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لانه تكلفته بقت عاليه او القيمه بتاعت الذهب بقت عاليه ممكن يطحن وينتجوا الدوله تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده انا افتكر انه كان مفروض يرجع ليه للجلويه لانه الجلويه اساس الشغل اللي كان بدا في التعليم في السودان وخريطه الجلويه اللي عملوها ومتابعه اعمالهم مو في متابعه اعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل انا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في الابحاث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدوله. حتى كان بتذكر الماليه بتجي بتجتمع مع اداره الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده والباقي برجع للماليه يعني.
0: طيب دكتور
1: انا عارف ايش ما
0: نحن حقيقة نجيف الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت سودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح الشرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، ده المعسكر ده، ده المعسكر حقه، الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو أوتابنغا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو أوتابنغا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاء الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إغلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة، ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فاجأنا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدن الكبرى للدفع لمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال قُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البية في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا الدول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية

0: المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر لأمن للأمن أمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح، هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
0: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة يعني لا تتأثر، أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث راي الحرب والسلام؟
2: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف

0: راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، وما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
2: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. تناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية التي صدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا أنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا أنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحب بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
6: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسا بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشاءها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملتها الدولة. فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا إليها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دوره وده واجبه تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
1: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
6: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره اللي بيكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
1: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، وأنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
6: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، او الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لانه عندها آليات مختلفة ومتعددة لانها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية، ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة البلاغ بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية. إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفير إمدادة للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
7: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل إلا قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار أنه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة.

0: أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح. وعشان كده زادت البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات، مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى غضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد. لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل، لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لا داعي من مجال الشك إنه برضو المثل هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي، وذاته ما عنده تبرير. يعني أنت بتخوض ضمان، الضمان ده ليه هدف؟ ما في كلام. والضمان ذاته هتروح بعد شوية إذا وسيلة للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول، استيراد البترول. وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذاته ما وضح انه تؤثر اثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات الى اي مدى ستهبط بالاسعار الى المستوى العادي بتاع تحت المستقبل البترولي وكذا. ده يوضح انه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية ازمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة بالتسعير الا اذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي اطار انه وقف الحرب ممكن يفتح الباب ليه المثل بتاعة التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بالشكل الكويس. لكن غير كده بتصبح المثل كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعه، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به. مسائل البترول التوزيع والأرباح استيراد والأسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرار بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنق الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة بسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان. وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص،
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص،
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط سوق ليبيا بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشتركة علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إقلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص،
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع للمخدرات، وذي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبري التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانب بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة أقوى وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة. وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم، قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10/2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتأذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال قُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البيه في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
11: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
10: مواجهات في بور سودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
12: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين.
10: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات بالمعبر.
13: والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا.
14: فجو يعني أولا بس 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك.
10: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
15: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة.
10: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتين بشمال مدينة كاس.
16: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
10: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
17: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
10: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجة، أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الجهود الدولية المتعلقة بالأزمة السودانية تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة الأبيض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجة الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
19: تقييم الأوضاع في الأبيض والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي. على كل حال طيب نرجع لموضوعك.
11: نعم صحيح، هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وهذا طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات إنه الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، وهذه قد تكرر المشهد الكارثي الحصل في مدينة الفاشر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية، لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكون أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أن الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية، وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة، وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بأنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاهدنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب، يعني تخلينا نأخذ قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق إنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم وواد مدني والفاشر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية يعني قادرة على إنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية، لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاشر مبرر يعني وموجود إلى حد كبير، لأن الفاشر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية، مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ده يعني في بعض العوامل قد تمنح الأبيض فرصة أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام منها حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد، وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حسابات. لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف أطراف الحرب الاثنين لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع، لكنها ما كافية بمفردها في منع الكارثة. حماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات تعبر عن القلق والتحذير، هي بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب، وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض

0: وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما في هذه الحرب.
1: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلحة. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
2: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات لي. ويظل سوق ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين فينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و19 وبعض مربعات 9 و8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر غلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة من وجود القوة المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوة المشتركة بصورة كبيرة، أدى إلى زرع الهلع والخوف في وسط المواطنين. والأمر يتطلب تدخل القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع القوات المسلحة حتى أنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس من كل الأحياء يأتوا لهذا السوق لأنه بضائعه متوفرة بصور أسعار الرمزية وكذا. الآن السوق مغلق تماما وهناك حالة بتاعت حلق وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أنه المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و2020 أحداث الغابلية وغيرها. مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة في هذه الأسواق يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
1: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داوود سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير فيه بصورة طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام الفاتت جون أكثر استقبلنا أكثر من 3000 وشوية يعني، وتم ترحيلهم إلى بنغولة، والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا. هسي جون ناس العودة الطبيعية العاديين يعني مش المرحلين، وهذا شغل طبيعي طبعا روتيني طبيعي، وما في حاجة الحمد لله، كويسين بخير الحمد لله شكرا.
1: كذلك تحدث لدبنجة حول ذات الموضوع الناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع.
4: بخصوص العودة الطوعية اصلا كل يوم انا اظن بتيجي مع بارجين ناس يعني غير الناس اللي بتيجي تعودة من جانب، ناس بتيجي

0: الحوده بالقروش دي في سجل في اسوان وفي القاهره دي يومين، يعني يوميا على عبر الارجيل بيستقبل حوالي 500-450 نفر، يعني من 8 بصات ل 9 بصات يوميا بيستقبلهم. وطبعا زي ما انت عارف مع بارجين خالي من الخدمات، يعني خدمات، اي خدمات، لانه حاليا كان جنبه في سوق وشالوه ادوه مسافه بتاعت 5 كيلو، يعني ما في حاجه، ان لازم لا تكون حاجز عرباتها وتركب طوال البساط تكون جاهزه تمشي من هناك. وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات، الناس بتكون حاجزه في شركات وهميه ما بكون موقفين لهم عربات برا المعبر، بتحصل لهم مشاكل كثيره زي دي بيجيفوا او دي بتعمل مشاكل. اما بخصوص الناس المبعدين ديل الجو معبر القبضون في ادفو والحتات الجنب اسوان دي، يعني ديل كانوا هنا منقبين فالجو، يعني اول امس 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف وواحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك، والناس يعني كانت جعانه، يعني الحاجه دي كلها حصلت بسبب الجوع، لانه هناك يعني ما في اي خدمات في معبر الارجين ولا الحكومه ذاتها قدرت توفر حياه انه اتخلعت زادوا الكميه كبيره شديد. الهلال الاحمر قالوا قدم خدمات وكده. وثانيا يعني انا ما عندي معلومات امس جاد جو ولا ما جو، اكيد في نفس اليوم جو فوق 2000 مبعد ده المرحلين جو فوق 400 نفر، يعني المعبر في نفس اليوم يستقبل 2400 فرد، والمعبر غير جاهز اصلا انه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات ما فيه اي حاجه، وما كان اظن المعبر عنده علم بالحاجه دي. لكن غير الناس المرحلين انا اظن برضه فيه، يعني زول وراني اتصل عليهم امبارح هو في يدفو قال في ناس اصحابه برضه رحلهم امس كانوا في المعبر الصباح، يعني لسه المرحلين قاعدين يجوا المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل. وده غير برضه المبعدين اليوميين بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا الحلف، بيبعد منها نص ساعه 25 كيلو، يعني ديل يوميين بيجوا 150 نفر 200 نفر ديل بيجوا مبعدين.
1: شهد معسكر كالكوتين الواقع شمال مدينة كاس تدفق أعداد كبيرة من الفارين من أحداث العنف الأخيرة بالمنطقة، ويقع المعسكر تحت مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن النير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
2: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالكوتين. يشهد مخيم كالكوتين الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي وكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
1: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026. هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة و6 عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين. فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت السودان، وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة، فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج، والمعتقلين ديل هم سودانيين، من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بود العمدة، 30 عاما، هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا، وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا، وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور، وحامد نيتشا عذرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات، ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى بورت سودان هو الربيع، أصيب بطلق ناري ونقل إلى بورت سودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا، الناس الموجودين في المنجم، وهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعت الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 للساعة 12:30 ظهرا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي، وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس والحسابات الثانية، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن، وتم تفتيش هواتفهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي 1.5 ساعة. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تترى بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بور سودان بقيادة البرهان، والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين، فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين كذلك، وهذه من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل بفورا من دون أي شروط، وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم، وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعديل، ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعدين التقليدي، ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري. وكذلك إنه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعت الهجوم، معرفة أماكن بتاعت الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك إقليمي ودولي، وإنه برضو المنظمة هي لا تدعي إنه بتمتلك كل الأدلة، لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وإن استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مسير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلق النفرة سيد تيجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
4: من هنا أنا بقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله، لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده حيرى النور باذن الله. وزي ما بقيتوا في المقدمه وبقيتوا تجربه ناجحه في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمه حقتكم وتجربتكم الناجحه الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبه في المشروع ده، هي التجربه اللي تتنقل منها لباقي الولايات، هي التجربة الناجحة التستفيد منها باقي الولايات في مسألة فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطرة وفي كل مناطق الهامش.
5: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء.
6: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
7: المحكمة الجنائية الدولية،
6: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجنات على فظائع ارتكبت في الجنينة والفاشر. وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int، ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور، ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضا صورا فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيرا يرجى النقر على كلمة إرسال أو سبميت بالإنجليزية، وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات. وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
7: المحكمة الجنائية الدولية.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدوله. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدوله. الدوله بتاخذ منك حاجه، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبيه ولا اي حاجه. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجه بسموها الرويالتيز، اللي هي العوائد الجليله. صحيح ما كان العوائد الجليله زمان كان 7%، لكن رفعها لهم 10% حاجه زي كده. المعدن اللي عنده شركه ياخذوا منه الرويالتيز، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه بسموها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعمل اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو المفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح انتج المواطنين انتجوا، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر انه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت الذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساجد وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني تعدين شويه ده من الماس بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها وشرم الوطن كلها. فانا بتذكر كان في مأمورية قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا مأمورية بتذكر في فتره في عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذئب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في مأمورية طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد دفن رحم الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك بترسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجينا ناس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حتى حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انتهى، بقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الحاسبه الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفتكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابه وكده، هل بتفتكر انه المساله دي حاليا عشان المساله دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا يحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين، انتو هل شايفيننا انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البنك ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها، ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات، لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي، فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به، يعني يحفروا بالذات الناس المناجم، يعني يحفر منجم ويحفر يصلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا، هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطوان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقد عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقد عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده نفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل، أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم، وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026 مع عناوين الأخبار. تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدغلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرقي من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ذاته، الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، بحث فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجات وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بور السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إغلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة، ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبري التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانب تواجد أمني مكثف من قوات الشرطة كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حال دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر الليبي في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080 00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. أنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باحتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت وقع في 2015 أعتقد، فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيرها كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره الافريقيه الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه لتقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه، امن منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
1: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزياره بتطورات عسكريه وسياسيه ومخاوف اوروبيه متزايده من بشان الازمه الانسانيه وتداعيات على الهجره والاستقرار الاقليمي؟
2: طبعا ما في شك انه برضو من ضمن محددات الزياره ومؤشراتها انه يعني مؤكد انه جانب الانساني له اهميه كبيره جدا، وايضا

0: وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت، يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، يعني لا تتأثر لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: بننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي، يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
2: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان، يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير،

0: للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثاً، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبداً من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، وما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
2: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين، المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
5: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع دائر يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن يعني نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك، يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة،
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر الدعم السريع من تكرار الفظائع التي ارتكبتها في الفاشر بالأبيض. 7 دول غربية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض. مساعد بولس دعوت قيادات الدعم السريع هاتفيا على وقف أي أعمال قد تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض. مساعد بولس يعقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بشأن جهود وقف الحرب. الفرقة الرابعة مشاه تعلن السيطرة على معسكر البار الذي يتبع للحركة الشعبية الشمال في النيل الأزرق. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم قوات مصرية بشأن هجوم جديد على المعدنين السودانيين في شمال الوادي يوم الأحد الماضي. مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابطين وحرق عربة تتبع للشرطة في اشتباكات بين قوات نظامية وعصابة تروج مخدرات في بورت سودان والقوى المشتركة تنفي علاقتها بالعصابة. مقتل شخص متأثر بإصابته وإصابة 3 آخرين في اعتداء من قبل متعاطي للمخدرات بكسلة. انطلاق اجتماع القوى السياسية السودانية اليوم الأربعاء في مدينة نيون السويسرية برعاية سويسرية. عمار أمون يعقد مباحثات موسعة مع البعثة النرويجية حول التطورات السياسية ويعلن تلقي تأسيس دعوة رسمية لزيارة أوسلو. سلطات شرق ليبيا تمنع رعاية عدد من الدول من بينها السودان من الدخول إلى أراضيها عبر كل المعابر. المجلس الاستشاري لشرق السودان يدعو للوقف الفوري لأي اتفاقيات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية إلى حين توقف الحرب. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن التحقق من 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان منذ اندلاع الحرب. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تكشف عن نزوح آلاف المواطنين إلى معسكر كاليكوتين شمال مدينة كاس خلال الشهر الجاري بسبب الهجمات بطائرات مسيرة. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان يوم الجمعة للوقوف على الأوضاع خلال 120 يوم الماضية. تسجيل 16 حالة إصابة بالحصبة في منطقة توكهاي بمحلية سينكات دون أي وفيات. تجدد الاحتجاجات في مناطق السكوت بشمال السودان بسبب قطوعات الكهرباء ودعوات لإطلاق طريق شريان الشمال اليوم. انعدام تام لمياه الشرب في الدالي بولاية سنار لأكثر من 2 أسبوع. تفاقم معاناة المواطنين في الأبيض بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتوقف التام لشبكات المياه الرئيسية. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 2260 من قرى بمحلية أمبرو في شمال دارفور الأسبوع الماضي بسبب هجمات الدعم السريع. وزارة التربية بالجزيرة تنفذ تهديداتها وتدفع بمستنفرين وخريجين تابعين لها للعمل داخل المدارس تحت لافتة إسناد العام الدراسي التعويضي. إقالة الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي من منصبه وتعيين الفريق محمد صالح عبود بدلا عنه. وزارة المالية تعلن إتمام صفقة شراء باخرة نقل بضائع لصالح الخطوط البحرية السودانية. السودان يؤكد رغبته في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع روسيا في عدد من المجالات. وأخيرا مستمعينا الكرام، بنك السودان المركزي يصدر قرارا بتصفية مصرف أبو ظبي الإسلامي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الرابع مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح الشرقي من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال، أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، ده المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافستو، بحث فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاء الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إغلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة، ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فاجأنا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3 من شهر 10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حال دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر الليبي في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
11: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
10: مواجهات في بور سودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
12: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين.
10: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات بالمعبر.
13: والحمد لله المعبر ما في مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا.
14: فجوا يعني أول مسا 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك.
10: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
15: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة.
10: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتينغ بشمال مدينة كاس.
16: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
10: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
17: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
10: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجة، أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الجهود الدولية المتعلقة بالأزمة السودانية تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة الأبيض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجة الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
19: تقييم الأوضاع في الأبيض والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي. على كل حال طيب نرجع لموضوعك.
11: نعم صحيح، هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وده طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات إنه الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، وهذه قد تكرر المشهد الكارثي اللي حصل في مدينة الفاشر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية، لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكونوا أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أنه الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية. وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة. وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بأنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاهدنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب، يعني تخلينا ناخد قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق أنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم والمدني والفاشر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية يعني قادرة على أنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية، لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاشر هو مبرر يعني وموجود إلى حد كبير، لأن الفاشر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية، مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ده يعني في بعض العوامل قد تمنح الأبيض فرصة أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام منها حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد، وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حسابات. لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف أطراف الحرب الاثنين لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع، لكنها ما كافية بمفردة في منع الكارثة. حماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات تعبر عن القلق والتحذير، هي بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب، وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض قد تجد نفسها أمام المشهد نفسه الذي شهدته الفاشر، طبعا مع اختلاف المكان فقط، وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما في هذه الحرب.
10: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلحة. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
20: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة

0: حملات مكافحة المخدرات لي، ويظل سود ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين وفينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و 19 وبعض مربعات 9 و 8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر غلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة من وجود القوى المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوى المشتركة بصورة كبيرة، أدى إلى زرع الهلع والخوف في وسط المواطنين. والأمر يتطلب تدخل القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع القوات المسلحة، حتى أنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس من كل الأحياء يأتوا لهذا السوق لأنه بضائعه متوفرة بسوق أسعار الرمزية وكذا. الآن السوق مغلق تماما وهناك حالة بتاعت حلع وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أن المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و2020 أحداث الغابلية وغيرها. مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة في هذه الأسواق يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
1: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داو سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير بصورة طبيعية، طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام فاتت جون أكتر استقبلنا أكتر من 3000 وشوية يعني، وتم ترحيلهم إلى منغولة، والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا. هسي جون ناس العودة الطبيعية العاديين يعني مش المرحلين، وده شغل طبيعي طبعا روتيني طبيعي، وما في حاجة الحمد لله، كويسين بخير الحمد لله شكرا.
1: كذلك تحدث لدى بنجا حول ذات الموضوع الناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع.
3: بخصوص العودة الطوعية أصلا كل يوم على معظم بتيجي مع بارجين ناس يعني غير الناس اللي بتيجي تعودة من جانب، ناس بتيجي بالعودة بالقروش دي سجل في أسوان وفي القاهرة دي يومين، يعني يومين مع بارجين بيستقبل حوالي 500-450 نفر يعني من 8 بصات 9 بصات يوميا بيستقبلهم. وطبعا زي ما انت عارف مع بارجين خالي من الخدمات يعني أي خدمات، لأنه حاليا كان جنبه في سوق وشعلوه الدو مسافة بتاعت 5 كيلو، يعني ما في حاجة إن لازلة تكون حاجز عرباتها وتركب طوال البساط تكون جاهزة تمشي بهناك، وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات، الناس بتكون حاجزة في شركات وهمية وبكون موقف لهم عربات برا المعبر، تحصل لهم مشاكل كثيرة زي دي بقيفوا ياهو دي بتعمل مشاكل. أما بخصوص الناس المبعدين ده لجوب معبر القبضون في إدفو والحتات الجام أسوان دي، يعني ديل كانوا هنا منقبين فجو يعني أول أمس 2000 نفر وقاموا بترحيلهم، وفي واحدين يتسللوا للحلفة، في واحدين يعني هو كان حصلت عملية النهب ديك والناس يعني كانت دعانة، يعني حاجة دي كلها حصلت بسبب الجوع، لأنه هناك يعني ما في أي خدمات في معبر أرجين ولا الحكومة ذات قدرت توفر حياة أنه اتخلعت ذاته الكمية كبيرة شديد. الهلال الأحمر قالوا قدم خدمات وكده، وثانيا يعني أنا ما عندي معلومات أو أمس جاء

0: جو ولا مع جاكيم في نفس اليوم. جو فوق 2000 مبعد ده المرحلين، جو فوق 400 نفر، يعني المعبر في نفس اليوم يستقبل 2400 فرد، والمعبر غير جاهز اصلا انه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات، ما فيه اي حاجه، وما كان اظن المعبر عنده علم بالحاجه دي. لكن غير الناس المرحلين، انا اظن برضه في يعني زول وراني اتصل عليه امبارح، هو في يدفو قال في ناس اصحابه برضه رحلوهم امس كانوا في المعبر الصبح، يعني لسه المرحلين قاعدين يجوا، المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل، وده غير برضه المبعدين اليوميين بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا حلف، بيبعد منها نص ساعه 25 كيلو، يعني ديل يوميا بيجوا 150 نفر 200 نفر، ديل بيجوا مبعدين.
1: شهد معسكر كالكوتين الواقع شمال مدينة كاست تدفق أعداد كبيرة من الفارين من أحداث العنف الأخيرة بالمنطقة، ويقع المعسكر تحت مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن النير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
2: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالكوتين. يشهد مخيم كالكوتين الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي، وكالات الأمم المتحدة، وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
1: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026، هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة وستة عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين. فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت السودان، وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة، فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج، والمعتقلين ديل هم سودانيين، من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بود العمدة 30 عاما، هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا، وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا، وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور، وحامد نيتشا عذرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات، ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى بورت سودان هو الربيع، أصيب بتلق ناري ونقل إلى بورت سودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا الناس الموجودين في المنجم، وهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعت الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 للساعة 12:30 ظهرا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدمين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي، وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي اكس والحسابات الثانية، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن، وتم تفتيش هواتفهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي 1:30. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تترى بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بورسودان بقيادة البرهان، والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين، فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين. كذلك واحدة من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل بفورا من دون أي شروط، وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم، وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعديل ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعدين التقليدي، ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري. وكذلك إنه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعت الهجوم، معرفة أماكن بتاعت الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك إقليمي ودولي، وإنه برضو المنظمة هي لا تدعي إنه بتمتلك كل الأدلة، لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومستعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وإن استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مصير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلاق النفرة سيد التجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
4: من هنا أنا أقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله، لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده حيرى النور باذن الله، وزي ما بقيتوا في المقدمه وبقيتوا تجربه ناجحه في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمه حقتكم وتجربتكم الناجحة الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبة المشروع ده هي التجربة تتنقل منها لباقي الولايات. هي التجربة الناجحة تستفيد منها باقي الولايات في مسألة فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطرة وفي كل مناطق الهامش.
5: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وتحياتي إبراهيم جاد كريم وإلى اللقاء.
6: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا، والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
7: المحكمة الجنائية الدولية
6: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجناة على فظائع ارتكبت في الجنين والفاشر. وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int، ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور، ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضا صورا فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيرا يرجى النقر على كلمة إرسال أو سبميت بالإنجليزية، وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات. وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
7: المحكمة الجنائية الدولية.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد نعم. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بور السودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات دكاتره التعدين و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتي السيل، هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليهم 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتيز، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبة الكبرى للدولة، مش رويالتيز زي ما بعمل اللي هي عود دليلة ونسبة ضئيلة جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدولة بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدولة، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل للدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 24 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدني الدولة حقها لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت بذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخد منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر انه الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على على على, على, على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني تعدين شويه من الماس بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر لك الارض ده كله ويطلعها ويشرم المناطق كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه هم نايرين قالوا عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الزئبق كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد دفن الله رحمه الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير هي يعني بقتلك بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط، المعدن وغير المعدن، انت جيت مال وشميته وبيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب، التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدي اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدي تابعه للدوله تعدي وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المناجم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدي ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دورك انت، بقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا مرقت من هيئه العمل الحصري الجيولوجي ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل لأنه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوا الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئة العامة للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتو هل شايفينها انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البنك ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي، والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى، يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي، لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم بعملوا الطوان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقد عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقد عالية ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجيولوجيا لأنه الجيولوجيا أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان وخريطة الجيولوجيا اللي عملوها ومتابعة أعمالهم وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقهم من العائد ده والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب
1: دكتور أنا ما عارف إيش ما
0: نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدغلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان. وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشف لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. فورا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إطلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع للمخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضى بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع لمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال قُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البية في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
10: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم: حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاث هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية سفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمله من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني المعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أن يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أنه أفريقيا هي القارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، هجرة الهجرة الأفريقية إلى إلى إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
11: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
12: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أنه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية

0: بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، وما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيترك

0: تركز حول البيان الختامي، وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام. وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
1: موقف الاتحاد الأوروبي خلال 3 سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت، وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعمل نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبها تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة، وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لابد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
4: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و الملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجد بيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. ف الدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عنده اي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الازمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانية الامريكية الاسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيليات دي لقيت فرصة انها اتضغط اكتر واكتر في اطار المزيد من البحث عن الارباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، بالقرار بتاع أن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد. لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل، لكن هسهل قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك أنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان. الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخوض ضمان، الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان الجديد هتربح بعد شوية اذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي او كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في انها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذاته ما وضح انه يتؤثر اثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المشتقات البترولية وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذه النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية. على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُبرز.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الرابع مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده المعسكر الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط سوق ليبيا بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إقلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنغا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجأوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10/2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حال دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البية في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
11: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
10: مواجهات في بور سودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
12: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين.
10: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات بالمعبر.
13: والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا.
14: فجوا يعني أول مسا 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف واحدين يعني هو كان حصلت عملية النهب ديك.
10: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
15: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة.
10: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتين بشمال مدينة كاس.
16: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
10: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
17: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
10: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجا أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الجهود الدولية المتعلقة بالأزمة السودانية تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة الأبيض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجا الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
19: تقييم الأوضاع في الأبيض والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي. على كل حال طيب نرجع لموضوعك.
11: نعم صحيح، هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وهذا طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات إنه الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، وهذه قد تكرر المشهد الكارثي الحصل في مدينة الفاشر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية، لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكون أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أنه الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية، وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة، وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بأنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاهدنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب، يعني تخلينا نأخذ قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق إنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم والمدني والفاشر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية يعني قادرة على إنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية، لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاشر هو مبرر يعني وموجود إلى حد كبير، لأن الفاشر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية، مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ده يعني في بعض العوامل قد تمنح الأبيض فرصة أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام منها حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد، وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حسابات. لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف أطراف الحرب الاثنين لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع، لكنها ما كافية بمفردة لمنع الكارثة. حماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات تعبر عن القلق والتحذير، هي بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب، وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض قد تجد نفسها أمام المشهد نفسه الذي شهدته الفاشر، طبعا مع اختلاف المكان فقط، وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما في هذه الحرب.
10: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلح. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
20: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات لي. ويزال سوق ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين فينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و19 وبعض مربعات 9 و8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر غلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة أن وجود القوة المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوة المشتركة بصورة كبيرة أدى إلى زرع الهلع والخوف في وسط المواطنين، والأمر يتطلب تدخل القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع للقوات المسلحة حتى أنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس

0: جديدة. الآن السوق مغلق تماما، هنالك حالة بتاعت خلع وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أنه المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و2020، أحداث الغابلية وغيرها، مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة في هذه الأسواق يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
1: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داو سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير بصورة طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام الفاتت جون أكثر، استقبلنا أكثر من 3000 وشوية يعني، وتم ترحيلهم إلى بنغولة، والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا. هسي جون ناس العودة الطبيعية العاديين يعني، مش المرحلين، وهذا شغل طبيعي طبعا، روتيني طبيعي، وما في حاجة الحمد لله، كويسين بخير الحمد لله شكرا.
1: كذلك تحدث لدوقع حول ذات الموضوع الناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع.
3: بخصوص العودة الطوعية، أصلا كل يوم على ما أظن بتيجي مع بارجين ناس يعني، غير الناس اللي بتيجي تعودة من جانب، ناس بتيجي بالعودة بالقروش دي تسجل في أسوان وفي القاهرة دي يومين يعني، يومين مع بارجين بيستقبل حوالي 500-450 نفر يعني، من 8 بصات ل 9 بصات يوميا بيستقبلهم. وطبعا زي ما انت عارف مع بارجين خالي من الخدمات يعني خدمات، أي خدمات، لأنه حاليا كان جنبه في سوق وشالوه ادوه مسافة بتاعت 5 كيلو يعني، ما في حاجة إن لازلة تكون حاجز عرباتها وتركب طوال البساط تكون جاهزة تمشي بهناك، وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات، الناس بتكون حاجزة في شركات وهمية وبكون موقف لهم عربات برا المعبر، بتحصل لهم مشاكل كثيرة زي دي بقيفوا ياهو دي بتعمل مشاكل. أما بخصوص الناس المبعدين دي لجوب معبر القبضون في إدفو والحتات الجم أسوان دي يعني، دي كانوا هنا منقبين فجو يعني أول أمس 2000 نفر وقاموا بترحيلهم، وفي واحدين يتسللوا للحلفاء، في واحدين يعني هو كان حصلت عملية النهب ديك، والناس يعني كانت دعانة يعني، حاجة دي كلها حصلت بسبب الجوع، لأنه هناك يعني ما في أي خدمات في معبر أرجين، ولا الحكومة ذاتها قدرت توفر حياة إنه تخلعت ذاته الكمية كبيرة شديد، الهلال الأحمر قالوا قدم خدمات وكده. وثانيا يعني أنا ما عندي معلومات أمس جاد جو ولا ما جاء، كيم في نفس اليوم جو فوق 2000 مبعد ده المرحلين جو فوق 400 نفر يعني، المعبر في نفس اليوم يستقبل 2400 فرد، المعبر غير جاهز أصلا إنه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات، ما فيه أي حاجة يعني، وما كان نظن المعبر عنده علم بالحاجة دي. لكن غير الناس المرحلين أنا أظن برضو فيه يعني زول وراني اتصل عليهم امبارح هو في يدفو، قال في ناس اصحابه برضه رحلهم امس كانوا في المعبر الصباح يعني، لسه مرحلين قاعدين يجوا المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل، وده غير برضه المبعدين اليوميين بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا حلف، بيبعد منها نص ساعه 25 كيلو يعني، ديل يوميين بيجوا 150 نفر 200 نفر ديل بيجوا مبعدين.
1: شهد معسكر كالكوتين الواقع شمال مدينة كاس تدفق أعداد كبيرة من الفارين من أحداث العنف الأخيرة بالمنطقة، ويقع المعسكر تحت مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن النير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
4: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالوكيتين. يشهد مخيم كالوكيتين الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل

0: الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
1: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026، هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة وستة عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين. فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12 ظهرا بتوقيت السودان، وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة، فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بور السودان لتلقي العلاج، والمعتقلين ديل هم سودانيين، من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بود العمدة 30 عاما، هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا، وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا، وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور، وحامد نيتشا عزرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات، ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى بورت سودان هو الربيع، أصيب بطلق ناري ونقل إلى بورت سودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا الناس الموجودين في المنجم، وهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعت الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 للساعة 12:30 ظهرا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي، وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي اكس والحسابات الثانية، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن، وتم تفتيش هواتفهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي ساعة ونصف. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تترى بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بور السودان بقيادة البرهان، والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين، فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين كذلك، وهذه من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل فورا من دون أي شروط، وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم. وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة، إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعديل، ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعدين التقليدي، ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري. وكذلك إنه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعة الهجوم، معرفة أماكن بتاعة الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك إقليمي ودولي. وإنه برضو المنظمة هي لا تدعي إنه بتمتلك كل الأدلة، لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومستعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وإن استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مصير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلاق النفرة السيد التجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
3: من هنا أنا أقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله، لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده حيرى النور باذن الله. وزي ما بقيتوا في المقدمه وبقيتوا تجربه ناجحه في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمه حقتكم وتجربتكم الناجحه الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبه في المشروع ده، هي التجربه اللي تتنقل منها لباقي الولايات، هي التجربة الناجحة التستفيد منها باقي الولايات في مسألة فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطرة وفي كل مناطق الهامش.
4: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء.
5: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
6: المحكمة الجنائية الدولية،
5: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجنات على فظائع ارتكبت في الجنينة والفاشر، وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP-Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int. ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور، ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضا صورا فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيرا يرجى النقر على كلمة إرسال أو سبميت بالإنجليزية، وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات. وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP-Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
6: المحكمة الجنائية الدولية.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد نعم. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين، نتناقش كدكاترة موجودين في الجامعة بالذات دكاترة التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدولة، ملك الدولة. الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلع صاحبه، يعني ما ملك الدولة، يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخذ منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبية ولا اي حاجة، يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتيز اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليه ما عارف 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتيز، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع المعدات، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تأخذ 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعملوا اللي هي عود جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل للدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو تم يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطن أنتج، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدني الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول دارين تذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب هو يا دكتور، ما هو يا دكتور يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاكل دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها وشرم المنطقه كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده الواحد يدفن رحم الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتلك بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط المعدن وغير المعدن. انت جيت مال وشميته بيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدي تابعه للدوله تعدي تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المناجم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنه وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انت، بيقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيه، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر انه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان احنا على الاقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتوا هل شايفيننا انتوا كمعد ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك، المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخذ لايسنس، تاخذ تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيره بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن اغلب الشركات تاخذ بلان، تاخذ لها اريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرت بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويالتس عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي، فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف لي إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم بيه يعني يحفروا، بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الارض من الشركه دي. لا هم بيجي اول حاجه بيعملوا المنجم، بيعملوا البلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها احواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لانه تكلفته بقت عاليه او القيمه بتاعت الذهب بقت عاليه، ممكن يطحن ينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل اللي كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، مو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقهم من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026 مع عناوين الأخبار. تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ذات الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، بحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشف لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: وأن الجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوة العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إطلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع المخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة ثواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجأوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10/2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خصر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البية في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080 0 0 0 4 7 0. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي بضم 14 دبلوماسي في اول زياره من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023. ورغم ان الزياره دي جات بعد اكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، الا انها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الاوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. أنا مناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمله من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيره كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي القاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره، الهجره الافريقيه الى الى الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات، بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه، امن منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
1: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزياره بتطورات عسكريه وسياسيه ومخاوف اوروبيه متزايده من بشان الازمه الانسانيه وتداعيات على الهجره والاستقرار الاقليمي؟
2: طبعا ما في شك انه برضو من ضمن محددات الزياره ومؤشراتها انه يعني مؤكد انه جانب الانساني له اهميه كبيره جدا، وايضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل الى انهاء الحرب وايجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبه لاوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في افريقيا هو جزء مهم جدا من الامن والاستقرار الاوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على اوروبا في الجانب الانساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد انه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخيه بعدد من الدول الاوروبيه، خاصه بريطانيا، رغم انه بريطانيا طبعا الان ليس جزء من الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني قضايا الامن والاستقرار الاوروبي ايضا متماسكه ويعني لا تتاثر لانه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسه الاتحاد الاوروبي. فكل المطلوب بالنسبه للجانب الاوروبي هو ان تستقر الاوضاع في السودان وان يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الاوروبي ايضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الامريكي، لكن له اهميته القائمه بذاتها، وله يعني ادواته وله يعني وسائله لمساعده الاطراف السودانيه للتوصل الى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء يجب

0: تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد الطرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، وما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ عثمان مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة

0: وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
1: موقف الاتحاد الأوروبي خلال ال3 سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيراً. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب، وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق، والسفير الدكتور طارق الكردي، والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بور السودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين، نتناقش كدكاترة موجودين في الجامعة بالذات دكاترة التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدولة، ملك الدولة. الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلع صاحبه، يعني ما ملك الدولة، يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخذ منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبية ولا اي حاجة، يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتيز اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليه ما عارف 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتيز، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعمله اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو المفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو تم يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطن أنتج، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدني الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول دارين تذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور، ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك دي الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها ويشرم المنطقه كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايلين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في معبرية طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدفن رحم الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجة الآثار السالبة للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده أخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير يعني بقتل بسرعة الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيرة بالبط المعدن وغير المعدن، انت جيت مالي وشميته وبيجي بيعمل لك مدرسة في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الأمم المتحدة ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حتى حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على اساس انه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المناجم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوه وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انت بقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيه، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفتكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابه وكده، هل بتفتكر انه المساله دي حاليا عشان المساله دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان احنا على الاقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع باعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتوا هل شايفيننا انتوا كمعد ك ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك، المعدنين الحديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويالتس عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي مديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من الشركة شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف لي إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم بيه يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا البلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل اللي كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور نحن حقيقة نجيف الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت سودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح الشرقي من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال، أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشف لراديو أوتابنغا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو أوتابنغا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاء الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إغلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة، ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فاجأنا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البية في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طاحة إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات إضافة إلى أدوية طاردة للديدان، وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
11: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
10: مواجهات في بور سودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
12: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين.
10: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات بالمعبر.
13: والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا.
14: فجو يعني أولا بس 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك.
10: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
15: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة.
10: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتين بشمال مدينة كاس.
16: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
10: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
17: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
10: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجا أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الجهود الدولية المتعلقة بالأزمة السودانية تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة الأبيض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجا الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
19: تقييم الأوضاع في الأبيض والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل
11: وليس جزئية جزئية. يعني الأوبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي. على كل حال طيب نرجع لموضوعك. نعم صحيح هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وده طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات إنه الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، ودي قد تكرر المشهد الكارثي الحصل في مدينة الفاشر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكونوا أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أنه الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية. وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة. وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بإنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاحظنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب، يعني تخلينا ناخد قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق إنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم والمدني والفاجر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية يعني قادرة على إنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاشر هو مبرر يعني وموجود إلى حد كبير، لأن الفاشر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ده يعني في بعض العوامل قد تمنح الأبيض فرصة أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام منها حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد. وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حسابات، لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف أطراف الحرب الاثنين لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع، لكنها ما كافية بمفردها في منع الكارثة. حماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات تعبر عن القلق والتحذير، هي بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض قد تجد نفسها أمام المشهد نفسه الذي شهدته الفاشر،
20: طبعا مع اختلاف المكان فقط، وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما في هذه الحرب.
10: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلحة. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
21: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات لي. ويظل سوق ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين فينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و19 وبعض مربعات 9 و8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر قلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة من وجود القوة المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوة المشتركة بصورة كبيرة، أدى إلى زرع الهلأ والخوف في وسط المواطنين، والأمر يتطلب تدخل القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع القوات المسلحة حتى إنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس من كل الأحياء يأتوا لهذا السوق لأنه بضائعه متوفرة بصور أسعار رمزية وكذا. الآن السوق مغلق تماما ونعرف حالة بتاعت خلق وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أنه المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و2020 أحداث الغابلية وغيرها. مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة في هذه الأسواق يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
10: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داو سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
22: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير فيه بصورة طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام فاتت جون أكثر استقبلنا أكثر من 3000 وشوية يعني، وتم ترحيلهم إلى

0: وما في ما في حاجة، الحمد لله كويسين بخير. الحمد لله شكرا.
1: كذلك تحدث لي دوقة حول ذات الموضوع الناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع.
2: بخصوص العودة الطوعية، أصلا كل يوم على ما أظن بتيجي مع بلرجين ناس، يعني غير الناس اللي بتيجي تعودة مجانية، في ناس بتيجي بالعودة بالقروش دي تسجل في أسوان وفي القاهرة دي يومين. يعني يوميا على ما بلرجين بيستقبل حوالي 500 450 نفر، يعني من 8 بصات ل9 بصات يوميا بيستقبلهم. وطبعا زي ما أنت عارف مع بلرجين خالي من الخدمات، يعني خدمات أي خدمات، لأنه حاليا كان جنبه في سوق وشالوه الضوء مسافة بتاعت 5 كيلو. يعني ما في حاجة، إن لازم لا تكون حاجز عرباتها وتركب طوال البساط تكون جاهزة تمشي بهناك. وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات، الناس بتكون حاجزة في شركات وهمية وبكون موقف لهم عربات برا المعبر، بتحصل لهم مشاكل كتيرة زي دي بيجيفوا أو دي بتعمل مشاكل. أما بخصوص الناس المبعدين ده اللي جو بمعبر القبضون في إدفو والحتات الجم أسوان دي، يعني ده كانوا هنا منقبين، فجو يعني أول بس 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفة، في واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك، والناس يعني كانت جعانة، يعني الحاجة دي كلها حصلت بسبب الجوع، لأنه هناك يعني ما في أي خدمات في معبر الأرجين، ولا الحكومة ذاتها قدرت توفر حياة إنه تخلع عدده الكمية كبيرة شديد. الهلال الأحمر قال وقدم خدمات وكده. وثانيا يعني أنا ما عندي معلومات أمس جاد جو ولا ما جو، أكيد في نفس اليوم جو فوق 2000 مبعد ده المرحلين، جو فوق 400 نفر، يعني المعبر في نفس اليوم يستقبل 2400 فرد، المعبر غير جاهز أصلا إنه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات، ما فيه أي حاجة، وما كان نظن المعبر عنده علم بالحاجة دي. لكن غير الناس المرحلين انا اظن برضه في يعني زول وراني اتصل عليهم امبارح، هو في يدفو قال في ناس اصحابه برضه رحلهم امس كانوا في المعبر الصبح، يعني لسه المرحلين قاعدين يجوا المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل. وده غير برضه المبعدين اليوميين بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا حلف، بيبعد منها نص ساعه 25 كيلو، يعني ديل يوميا بيجوا 150 نفر 200 نفر ديل بيجوا مبعدين.
1: شهد معسكر كالكوتين الواقع شمال مدينة كاس تدفق أعداد كبيرة من الفارين من أحداث العنف الأخيرة بالمنطقة، ويقع المعسكر تحت مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن النير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
3: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالكوتين. يشهد مخيم كالكوتين الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي وكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
1: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة الضحايا دارفور.
4: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026، هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة وستة عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين

0: فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12 ظهرا بتوقيت السودان، وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة، فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج، والمعتقلين ديل هم سودانيين، من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بود العمدة 30 عاما، هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا، وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا، وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور، وحامد نيتشا عذرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات، ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى بورت سودان هو الربيع، أصيب بطلق ناري ونقل إلى بورت سودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا، الناس الموجودين في المنجم، وهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعت الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 للساعة 12:30 ظهرا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي، وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي اكس والحسابات الثانية، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن، وتم تفتيش هواتفهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي ساعة ونصف. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تطرأ بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بور سودان بقيادة البرهان، والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين، فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين كذلك، وهذه من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل بفورا من دون أي شروط، وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم، وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعدين، ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعدين التقليدي، ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري، وكذلك انه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعت الهجوم، معرفة اماكن بتاعت الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك اقليمي ودولي، وانه برضو المنظمة هي لا تدعي انه بتمتلك كل الادلة، لكن عندنا ادلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وإن استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مسير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلق النفرة سيد التجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
2: من هنا أنا بقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله، لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده حيرى النور بإذن الله. وزي ما بقيتوا في المقدمة وبقيتوا تجربة ناجحة في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمة حقتكم وتجربتكم الناجحة الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبة المشروع ده هي التجربة اللي تتنقل منها لباقي الولايات، هي التجربة الناجحة تستفيد منها باقي الولايات في مسألة فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطرة وفي كل مناطق الهامش.
3: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء.
4: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
5: المحكمة الجنائية الدولية،
4: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجنات على فظائع ارتكبت في الجنينة والفاشر. وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int. ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور، ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضا صورا فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيرا يرجى النقر على كلمة إرسال أو Submit بالإنجليزية. وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات، وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
5: المحكمة الجنائية الدولية.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين نتناقش كدكاترة موجودين في الجامعة بالذات، دكاترة التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدولة، ملك الدولة. الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخذ منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبية ولا اي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتيز، اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليهم 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتيز، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجة بسموها جون فينشرز، يعني شراكة بين الحكومة الفرنسية والحكومة السودانية. الحكومة السودانية لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز، يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعمله اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه، لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الاثار وزي الحياه الاساسيه حقت الدوله دي. يا اخي الصمغ زمان انت ما تقدر تبيع الصمغ لاي زول، حق الدوله. فالذهب ده مفروض يكون في نسبه عاليه جدا لدخل الدوله. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبه اللي بدهم لها ده برضه يعني معقوله. هسي الدوله بتقول شنو؟ تقول لك انتجنا اقول 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبه كبيره ما حقها. صحيح انتج الدوله، المواطنين انتجوا، لكن ما حق الدوله، ما عايده، ما ماشي للدوله. صحيح تستفيد من الدولار حقها، لكن ما حقها. فانا بفتكر انه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. أي زول دارين تذهب في السودان ده يكون مع شريك الدولة، شريك معك.
0: يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الأجهزة بتاعت الذهب دي، والأجهزة دي الحكومة بتاخد منها ضرائب، والحكومة هي ذاتها موافقة في يعني هي موافقة بدخول الأجهزة دي، يعني ده اعتراف ضمن أنه التعدين الأهلي أصبح حقيقة، يعني الحكومة ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط، وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك دي الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها ويشرم المنطقه كلها. فانا بتذكر كان في مأمورية قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا مأمورية بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايلين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في معبرية طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدفن رحم الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجة الآثار السالبة للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده أخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير هي يعني بقتلك بسرعة الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيرة بالبط، المعدن وغير المعدن انت جيت مالي وشميته وبيجي بيعمل لك بترسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الأمم المتحدة ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حتى حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على اساس انه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابة الجيولوجية التامة. وأنا بفتكر أنه حتى الأراضي اللي بتبدأ ترخص للمواطنين ديل مفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنه وشنو ما تعدن فيه، عشان أنه يا إما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دورك وانتهى، بيقى في جي بي اس ولا الأجهزة بتاعت الأجهزة بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل لأنه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئة العامة للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتو هل شايفيننا انتو كمعد ك ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذاته جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك، المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخذ لايسنس، تاخذ تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيره بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن اغلب الشركات تاخذ بلان، تاخذ لها اريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرت بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من الشركة شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف لي إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا البلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026 مع عناوين الأخبار. تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدغلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط سوق ليبيا بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إطلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتي للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة ثواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضى بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البية في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما، ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة، إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات، في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: يقدم ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت، وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا انه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا انه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس محامي سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
13: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان، لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشاءها وتم يعني توفيرها، وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب، إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
12: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص. فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص شنو دور الحكومة شنو في المجال ده؟
13: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة. إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم على الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في اليهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
12: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزين برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
13: لا يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، او الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال نعتبر انه سؤال مهم والصله صله وطيده، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضروره ان تكون تضع الدوله يدها على هذه السلع الاستراتيجيه في توفير امدادها للمواطن، اعتبار انها هي سلعه استراتيجيه كما ذكرنا الاهميه بتاعتها.

0: لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال، أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول، يعني كان مرتبك جدا جدا من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و الملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم على المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وبو وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو ل يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجيبه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. دفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عنده اي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الازمة المعلقة بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانية الامريكية الاسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلية دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زادت البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بأكثر 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى غضب الجماهير وموجة الاضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاعي إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرار ذاته ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك انه برضو المثل هتمشي في اطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان على الضمان الذهبي، وذاته ما عنده تبرير. يعني انت بتخط ضمان ده ليته هدف ما في كلام، والضمان ذاته هتروح بعد شويه ذات وسيلة للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح انه تؤثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت

0: يعمل المواد البترولية بالشكل اللي بيضمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضه ما اتحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاع المستقبل البترولي وكده. ده يوضح إنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة بالتسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بالشكل الكويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي وفي أي ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلا أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به، مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده، في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخوض منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت سودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الرابع مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح الشرقي من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال، أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، بحث فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو أوتابنغا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو أوتابنغا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاء الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إغلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة، ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فاجأنا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حال دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تذكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر الليبي في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
11: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
10: مواجهات في بور سودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
12: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تهديد لحياة المواطنين.
10: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات بالمعبر.
13: والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا.
14: فجوا يعني أول مسا 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك.
10: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
15: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة.
10: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتين بشمال مدينة كاس.
16: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
10: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
17: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
10: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الجهود الدولية المتعلقة بالأزمة السودانية تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة الرويض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجا الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
11: تقييم الأوضاع في الأبيض والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي. على كل حال طيب نرجع لموضوعك.
4: نعم صحيح، هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وهذا طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات إنه الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، وهذه قد تكرر المشهد الكارثي الحصل في مدينة الفاشر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكونوا أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أنه الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية، وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة، وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بأنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاحظنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب، يعني تخلينا ناخذ قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق أنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم والمدني والفاشر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية يعني قادرة على أنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاشر هو مبرر يعني وموجود إلى حد كبير، لأنه الفاشر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية، مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ده يعني في بعض العوامل قد تمنح الأبيض فرصة أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام منها حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد، وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حسابات. لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف أطراف الحرب الاثنين لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع، لكنها ما كافية بمفردة في منع الكارثة. وحماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات تعبر عن القلق والتحذير، هي بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب، وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض قد تجد نفسها أمام المشهد نفسه الذي شهدته الفاشر، طبعا مع اختلاف المكان فقط، وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما في هذه الحرب.
10: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلحة. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
19: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات لي. ويظل سوق ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين فينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و 19 وبعض مربعات 9 و 8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر غلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة أن وجود القوة المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوة المشتركة بصورة كبيرة أدى إلى زرع الهلأ والخوف في وسط المواطنين، والأمر يتطلب تدخل القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع القوات المسلحة حتى أنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تهديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس من كل الأحياء يأتوا لهذا السوق لأنه بضائعه متوفرة بصورة أسعار رمزية وكذا. الآن السوق مغلق تماما وهناك حالة بتاعت حلق وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أن المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و2020 أحداث الغابلية وغيرها. مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة في هذه الأسواق يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
10: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داوود سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
13: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير بصورة طبيعية طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام فاتت جون أكثر استقبلنا أكثر من 3000 وشوية يعني، وتم ترحيلهم إلى بنغولة، والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا. هسي جون ناس العودة الطبيعية العاديين يعني مش المرحلين، وده شغل طبيعي طبعا روتيني طبيعي، وما في حاجة الحمد لله كويسين بخير. الحمد لله شكرا.
10: كذلك تحدث لدبنجة حول ذات الموضوع الناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع.
14: بخصوص العودة الطوعية أصلا كل يوم على مظلوم بتيجي مع بارجين ناس يعني غير الناس اللي بتيجي تعودة من جانيف، ناس بتيجي بالعودة بالقروش دي سجل في أسوان وفي القاهرة دي يومين يعني يومين مع بارجين بيستقبل حوالي 500-450 نفر يعني من 8 بصات ل 9 بصات يوميا بيستقبلهم. وطبعا زي ما انت عارف مبارقين خالي من الخدمات يعني خدمات اي خدمات, لانه حاليا كان جنبه في سوق وشالوا الدو مسافه بتاعت 5 كيلو يعني ما في حاجه, ان لازم تكون حاجز عرباتها وتركب طوال البساط تكون جاهزه تمشي هناك. وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات, الناس بتكون حاجزه في شركات وهميه وبكون موقف لهم عربات برا المعبر, بتحصل لهم مشاكل كثيره زي دي بقيفوا يا هودي بتعمل مشاكل. اما بخصوص الناس المبعدين ده الجو معبر القبضون في ادفو والحتات الجمصوان دي يعني ده

0: وقاموا بترحيلهم، وفي واحدين يتسللوا للحلفه، وفي واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك، والناس يعني كانت جعانه يعني الحاجه دي كلها حصلت بسبب الجوع، لانه هناك يعني ما في اي خدمات في معبر الارجين، ولا الحكومه ذات قدرت توفر حياه انه اتخلعت زادوا الكميه كبيره شديد. الهلال الاحمر قال وقدم خدمات وكده. وثانيا يعني انا ما عندي معلومات امس جو ولا ما جو، اكيد في نفس اليوم جو فوق 2000 مو بعد ده المرحلين، جو فوق 400 نفر، يعني المعبر في نفس اليوم استقبل 2400 فرد، المعبر غير جاهز اصلا انه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات، ما فيه اي حاجه، وما كان اظن المعبر عنده علم بالحاجه دي. لكن غير الناس المرحلين انا اظن برضه في يعني زول وراني اتصل عليه امبارح، هو في يدفو قال في ناس اصحابه برضه رحلوهم امس كانوا في المعبر الصبح، يعني لسه المرحلين قاعدين يجوا المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل، وده غير برضه المبعدين اليوميين بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا الحلف، بيبعد منها نص ساعه 25 كيلو، يعني ديل يوميا بيجوا 150 نفر 200 نفر ديل بيجوا مبعدين.
1: شهد معسكر كالكوتين الواقع شمال مدينة كاست تدفق أعداد كبيرة من الفارين من أحداث العنف الأخيرة بالمنطقة، ويقع المعسكر تحت مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن النير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
2: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالكوتين. يشهد مخيم كالكوتين الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي وكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
1: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026، هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة وستة عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين. فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت السودان، وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة، فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج، والمعتقلين ديل هم سودانيين من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بود العمدة 30 عاما، هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا، وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا، وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور، وحامد نيتشا عذرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات، ومن بين المصابين

0: الذين تم نقلهم إلى بورت السودان هو الربيع، أصيب بطلق ناري ونقل إلى بورت السودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا، الناس الموجودين في المنجم، وهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعة الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 للساعة 12 ونص ظهرا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي، وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي اكس والحسابات الثانية، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن، وتم تفتيش هواتفهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي ساعة ونصف. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تترى بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بور السودان بقيادة البرهان، والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين، فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين كذلك. وهذه من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل بفورا من دون أي شروط، وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم. وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعديل، ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعدين التقليدي، ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري. وكذلك إنه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعة الهجوم، معرفة أماكن بتاعة الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك إقليمي ودولي. وإنه برضو المنظمة هي لا تدعي إنه بتمتلك كل الأدلة، لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وإن استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مسير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلاق النفرة السيد تيجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
2: من هنا أنا بقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله. لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده حيرى النور باذن الله. وزي ما بقيتوا في المقدمه وبقيتوا تجربه ناجحه في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمه حقتكم وتجربتكم الناجحه الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبه المشروع ده هي التجربه اللي تتنقل منها لباقي الولايات، هي التجربه الناجحه تستفيد منها باقي الولايات في مساله فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطره وفي كل مناطق الهامش.
3: دبنجا نزاهه دقه واستقلاليه.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء.
4: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
5: المحكمة الجنائية الدولية،
4: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجنات على فظائع ارتكبت في الجنينة والفاشر. وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int، ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور. ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضا صورا فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيرا يرجى النقر على كلمة إرسال أو سبميت بالإنجليزية، وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات. وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
5: المحكمة الجنائية الدولية.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد نعم. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين نتناقش كدكاترة موجودين في الجامعة بالذات دكاترة التعدين و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدولة، ملك الدولة. ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخذ منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبية ولا اي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتيز اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليهم معه 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتيز. في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه بسموها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع المعدات، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تأخذ 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجة الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعملوا اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدني الدولار حقها لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داير ينتج ذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور، ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاكل دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك دي الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها وشر المناطق كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدفن الله رحمه الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتلك بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره ببطء، المعدن وغير المعدن. انت جيت مال وشميته بيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب، التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدي تابعه للدوله تعدي تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوه وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انت، بيقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده و الذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيه، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر انه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان ان احنا على الاقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتوا هل شايفينها انتوا كمعد ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها، ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها اريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويالتس عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات، لأنه ما هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغبة طبعا برضو من يعني ما ننسى من الشركة شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف لي إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم بيه يعني يحفروا، بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي، لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطوان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل اللي كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقهم من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026 مع عناوين الأخبار. تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدغلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط سوق ليبيا بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إقلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة ثواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبري التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانب بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10/2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البيه في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طاحة إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان، وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: القائم خلاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
2: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
1: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
2: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وسعتي الانتشار، وكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني احنا ما بنقدر نهم الحاجة اكثر مما نوفر البيانات، لكن انتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الامر. فبلدية يعني هو عملت حاجة جميلة جدا، انها خطت البناء على البيانات دي، عملت اطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن وبلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القوارب. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القوارب، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القوارب في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المساعي الصحية في أينهوفن وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن. قاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي معاهدة، الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب العلاقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في عينك من 8 سنوات وكنت منسق يعني، وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير القضاء في القضاء في المنقل، في تبادل بتاع حياه زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير غير غير حكوميه عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكوميه او شبه حكوميه، لكن نعمل حاجه للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وانا كونا يعني منظمه فيها نحن 5 اشخاص اللي هو فيها انا وفيها 3 من كانوا طلبه زمان مش القضارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفه، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
2: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القضارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي،
2: مشيت القضارف. ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه،
1: ايوه،
2: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي، أسست المنظمة دي، كانت زي زي زي زي

0: الفيزي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات اللي قلت لك دي
1: نعم
0: التحليل، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع التحوم مياه، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم
0: هذه كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده كلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حته فتره زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسيه ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظره الناس تغيرت وكده، والزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكوميه المعنيه في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين هوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيفقدوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
1: نعم.
0: كيف؟ فبرضه الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم، كويس. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الهناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز زي شغل المنظمة دي. كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع علاقة عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج اللي قدامه الميزانية حقته، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الإناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات تتوافد لي يتوافد علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا،

0: بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه. والحقيقه انت
1: رفعت يدها عن خالد.
0: ايوه
1: رفعت يدها. انا مشيت دي برضو واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه، رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص. اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجنايه، جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من اثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الاطراف ما عندها اي حاجه، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحده. ما في مويه تصلهم من الشبكه القوميه الرسميه، يعني دي الاكبر اكبر حتى في البروجكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
0: ده عدد كبير.
1: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل اللي قاعد. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للأحياء الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بيجا اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت هنا دي بقى برضو من المشروعات المهمه، القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات طبعا، لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد توسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي داري يلدوا ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي عملت انه في اي حي في القضارف، والقضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضو عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو، الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمه، وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد ذاك انا شجعتها انها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. احنا اللي هو شنو كانت قصتها، لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار، كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن هو الطفل وكده والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيقول جانحين ديل بيتلموا، اذا عملوا اي حاجه بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه اكل وشراب ومدرسه وتحليم واي حاجه يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنه ويدربوهم عليه عليه مهارات. بعد ذلك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بيشتغلوا في المنطقه الصناعيه، وناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم و يعني تخلي برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
0: نعم.
1: فما عندهم الإجرام بتاع أنه دارية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتيات. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
0: ما بكون عندهم محفز أنه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
1: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو ما انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبة يعني.
0: طيب
1: بالمناسبه دي
0: اها
1: كانوا الناس دوب بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه و12% يدفعوها على الحي في المدرسة أو أربعة خمسة أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
0: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
1: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع تدفع البلدية بلدية القطار.
0: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
1: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي عنده ظروف تحت أولادي وكذا وبناي، فكتبت ناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
0: أيوة.
1: الشبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز شبكة التعليم شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
0: ايوه وبعدين
1: يعني
0: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر اداري مترهل يعني
1: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في هنا. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
0: نعم
1: فيها
0: نعم
1: فيها
0: نعم
1: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القبارب أو في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ ليك، يعني بتنفذ ليك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك
0: نعم
1: في
0: نعم نعم
1: المنطقة.
0: سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بدي حقها. يعني احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب
1: ايوه
0: من الحاجه اللي حصلت دي.
1: صح.
0: عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب. يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
1: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء، بس ده كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحده مثلا من الحياه، انا الله حاسه انه ثقافتين مختلفات كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمه وتلقى
0: انضباط
1: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر العمل الطوعي وكده. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انه عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافه الحي كل شهر، يوم لنظافه الحي كل شهر. لما كان ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رساله بالجو،
0: ده نشاط مدهش طبعا.
1: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا مضافة الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرف الحقيقة طبعا، لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعب فيها، ما بتفعل لي. كتبت الزول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط الفيزيك، قلت له يا أخي ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكله.
0: استاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينه أينتهوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع ثانيه زي دي. يعني فانا شاكر لك كثير، ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
1: الله يبارك فيك، مرحبا.
2: الاعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026. مصرع 2 من العاملين وإصابة آخرين بمحطة وقود في ربك بولاية النيل الأبيض إثر استهدافها بمسيرة. الجيش يستهدف بالمسيرات مواقع بغرب وشمال كردفان وينفي السيطرة على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين خلال تجدد الاشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في سوق ليبيا ببورسودان. استمرار انقطاع التيار الكهربائي في الأبيض بسبب استهداف الدعم السريع لمحطات الطاقة وارتفاع سعر برميل المياه إلى 25,000 جنيه. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. مجلس السيادة يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية لاستكمال عملية الدمج ويناقش استقرار سعر الصرف. البرهان يلتقي مدير المخابرات في جنوب السودان ويبحث معه التحديات الأمنية وتأمين الحدود. وزير الخارجية الأمريكي يصل البحرين في آخر محطة لجولته الخليجية بعد الإمارات والكويت ويبحث عن تطورات الأزمة السودانية ضمن ملفات أخرى. اليونسكو تعلن عن إطلاق تقييم علمي لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان وتلال البحر الأحمر. شبكة أطباء السودان ارتفاع الوفيات بسجن ديغريس لأكثر من 215 شخصا في شهرين. لجان أضراب المعلمين في كسلة والجزيرة تعقد اجتماعا غدا لتقييم الموقف. لجنة أساتذة الجامعات تعلق إضرابها لمدة شهرين ابتداء من 29 يونيو. الغرفة التجارية بكسلة ترفض فرض أي زيادات جديدة على السلع الاستهلاكية لتمويل استحقاقات المعلمين. إعادة قضية دكتور أحمد شفا إلى المحكمة في مدينة بنغولا بعد أن سحبتها نيابة من أمامها منتصف أبريل الماضي. رويترز تنقل عن مسؤولين أمنيين مصريين وفاة 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري وترحيل 5500 سودانيا منذ نوفمبر. سفير السودان لدى روسيا رئيس مجلس السيادة سيحضر قمة روسيا إفريقيا في أكتوبر المقبل بدعوة من الرئيس الروسي. السعودية تعلن عن توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل 6 مستشفيات في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. هيومن رايتس ووتش تدعو لتحرك عالمي حاسم لكبح الفظائع في السودان. رئيس القضاء في مناطق سيطرة التأسيس يحضر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية. لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تبحث تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم. حريق هائل يلتهم آلاف أشجار النخيل. لقطات توثق حجم الكارثة في منطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. وفاة امرأة من بين عدد من المرضى تم إنزالهم من شاحنة تجارية اعترضتها قوات الدعم السريع في غرب كردفان. الهجرة الدولية تعلن مغادرة 180 مهاجرا نيجيريا من السودان إلى بلادهم. وأمنستي تتهم الاتحاد الأوروبي بتمويل الحملات ضد المهاجرين في ليبيا. أزمة وقود خانقة بولاية القضارف ومخاوف من سيناريو كارثي يواجه الموسم الزراعي. أفراد من الدعم السريع يمنعون عبور أكثر من 1000 رأس من الماشية إلى الدبة في الولاية الشمالية. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنق الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الرابع مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، بحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة. شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إطلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة، ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة ثواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3 من شهر 10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال قُصّر ولا يزال مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البية في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
11: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
10: مواجهات في بور سودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
12: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين.
10: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات بالمعبر.
13: والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا.
14: فجو يعني أول بس 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك.
10: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
15: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة.
10: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتين بشمال مدينة كاس.
16: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
10: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
17: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
10: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجة أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الجهود الدولية المتعلقة بالأزمة السودانية تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة الأبيض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجة الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
19: تقييم الأوضاع في الأبيض والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي. على كل حال طيب نرجع لموضوعك.
11: نعم صحيح، هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وده طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات إنه الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، وهذه قد تكرر المشهد الكارثي الحصل في مدينة الفاشر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية، لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكون أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أنه الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية، وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة، وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بأنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاهدنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب، يعني تخلينا نأخذ قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق إنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم وواد مدني والفاشر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية يعني قادرة على إنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية، لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاشر هو مبرر يعني وموجود إلى حد كبير، لأن الفاشر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية، مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ده يعني في بعض العوامل قد تمنح الأبيض فرصة أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام منها حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد، وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حسابات. لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف أطراف الحرب الاثنين لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع، لكنها ما كافية بمفردة لمنع الكارثة. حماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات تعبر عن القلق والتحذير، هي بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب، وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض قد تجد نفسها أمام المشهد نفسه الذي شهدته الفاشر، طبعا مع اختلاف المكان فقط، وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما في هذه الحرب.
10: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلحة. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
20: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات لي. ويزال سوق ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين فينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و19 وبعض مربعات 9 و8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر قلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة أن وجود القوة المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوة المشتركة بصورة كبيرة أدى إلى زرع الهلع والخوف في وسط المواطنين، والأمر يتطلب تدخل القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع للقوات المسلحة حتى أنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس من كل الأحياء يأتوا لهذا السوق لأنه بضائعه متوفرة بصورة أسعار رمزية وكذا. الآن السوق مغلق تماما ونعرف حالة بتاعت حلع وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أنه المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و2020 أحداث الغابلية وغيرها. مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة في هذه الأسواق يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
10: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داو سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
13: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير فيه بصورة طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام فاتت جون أكثر استقبلنا أكثر من 3000 وشوية يعني، وتم ترحيلهم إلى بنغولة، والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا. هسي جون ناس العود الطبيعية العاديين يعني مش المرحلين، وده شغل طبيعي طبعا روتيني طبيعي، وما في حاجة الحمد لله كويسين بخير. الحمد لله شكرا.
10: كذلك تحدث لدبنجة حول ذات الموضوع الناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع
21: بخصوص العودة الطوعية. أصلا كل يوم على مظلوم بتيجي مع بارجين ناس يعني غير الناس اللي بتيجي تعودها من جانب، ناس بتيجي بالعودة بالقروش دي سجل في أسوان وفي القاهرة دي يومين، يعني يومين مع بارجين بيستقبل حوالي 500-450 نفر يعني من 8 بصات ل 9 بصات يوميا بيستقبلهم، وطبعا زي ما انت عارف مع بارقين خالي من الخدمات يعني خدمات اي خدمات، لانه حاليا كان جنبه في سوق وشالوه ادو مسافه بتاعت 5 كيلو، يعني ما في حاجه انه لازم لا تكون حاجز عرباتها وتركب طوال البساط تكون جاهزه تمشي بهناك. وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات، الناس بتكون حاجزه في شركات وهميه وبكون موقفين لهم عربات برا المعبر، بتحصل لهم مشاكل كثيره زي دي بيقفوا او دي بتعمل مشاكل. اما بخصوص الناس المبعدين ده اللي جو بمعبر القبضون في ادفو والحتات الجم اسوان دي، يعني ديل كانوا هنا منقبين فجو يعني اولا بس 2000 نفر وقاموا بترحيلهم، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك، والناس يعني كانت دعانة يعني حاجة دي كلها حصلت بسبب الجوع، لأنه هناك يعني ما في أي خدمات في معبر أرقين ولا الحكومة ذاتها قدرت توفر حياة أنه دخل عدداته الكمية كبيرة شديد. الهلال الأحمر قال وقدم خدمات وكده. وثانيا يعني أنا ما عندي معلومات أمس جاد جو ولا ما جو، أكيد في نفس اليوم جو فوق 2000 مبعد ده المرحلين جو فوق 400 نفر، يعني المعبر في نفس اليوم يستقبل 2400 فرد، المعبر غير جاهز أصلا أنه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات ما فيه أي حاجة، وما كان نظن المعبر عنده علم بالحاجة دي. لكن غير الناس المرحلين أنا أظن برضو فيه يعني زول وراني اتصل عليهم امبارح هو في يدفو قال في ناس اصحابه برضه رحلهم امس كانوا في المعبر الصباح، يعني لسه المرحلين قاعدين يجوا المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل. وده غير برضه المبعدين اليوميين بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا حلف بيبعد منها نص ساعه 25 كيلو، يعني ديل يوميا بيجوا 150 نفر 200 نفر ديل بيجوا مبعدين.

0: الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
1: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالوكيتين. يشهد مخيم كالوكيتين الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم، ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
0: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة الضحايا دارفور.
2: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026 هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة وستة عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين. فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت السودان، وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة، فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج، والمعتقلين ديل هم سودانيين من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بالعمدة 30 عاما، هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا، وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا، وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور، وحامد نيتشا عذرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات، ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى بورت سودان هو الربيع، أصيب بطلق ناري ونقل إلى بورت سودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا الناس الموجودين في المنجم، وهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعة الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 للساعة 12:30 ظهرا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي، وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في فيسبوك وفي اكس والحسابات الثانية، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن وتم تفتيش

0: يعيش حواديتهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي ساعة ونصف. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تطرح بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بورسودان بقيادة البرهان، والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين، فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين. كذلك وهذه من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل بفورا من دون أي شروط وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم. وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعديل ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعدين التقليدي ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري. وكذلك إنه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعة الهجوم، معرفة أماكن بتاعة الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك إقليمي ودولي. وإنه برضو المنظمة هي لا تدعي إنه بتمتلك كل الأدلة، لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومستعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وإن استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مصير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلاق النفرة السيد التيجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
2: من هنا أنا بقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله، لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده هيرى النور بإذن الله. وزي ما بقيتوا في المقدمة وبقيتوا تجربة ناجحة في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمة حقتكم وتجربتكم الناجحة الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبة المشروع ده هي التجربة اللي تتنقل منها لباقي الولايات، هي التجربة الناجحة تستفيد منها باقي الولايات في مسألة فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطرة وفي كل مناطق الهامش.
3: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء.
4: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
5: المحكمة الجنائية الدولية،
4: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجنات على فظائع ارتكبت في الجنين والفاشر. وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int. ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور، ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضا صورا فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيرا يرجى النقر على كلمة إرسال أو سبميت بالإنجليزية. وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات، وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
5: المحكمة الجنائية الدولية.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بور السودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين، نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، و و و, و في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدوله. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدوله. الدوله بتاخذ منك حاجه، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبيه ولا اي حاجه. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجه بيسموها الرويالتي، اللي هي العوائد الجليله. صحيح ما كان العوائد الجليله زمان كان 7%، لكن رفعها لهم 10% حاجه زي كده. المعدن اللي عنده شركه ياخذوا منه الرويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتي زي ما بعمل اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو المفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا، لكن ما حق الدولة، ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت بذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساجد وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني تعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها وشرم الوطن كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره في عشان مش عشان لانه ما هم نايلين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذئب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد دفن رحم الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حتى حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرف وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحايل في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذاته يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انتهى، بيبقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الحاسبه الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوا الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفتكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابه وكده، هل بتفتكر انه المساله دي حاليا عشان المساله دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين، هل شايفيننا انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين الحديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها، ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات، لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي، فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به، يعني يحفروا بالذات الناس المناجم، يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا، هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا البلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت، ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده نفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم، وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنق الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدغلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص،
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص،
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط سوق ليبيا بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إقلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص،
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبري التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجأوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانب بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة. وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم، قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10/2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال قُصّر ولا يزال مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البيه في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة، إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات، في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080 0004 70. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا أرحب بضيفي الكريمين، ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي بيبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسا بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشاؤها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداءً من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا إليها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت الشهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دوره وده واجبه تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومة، شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره اللي بكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا التوزيع القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة، وصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة إنه يمشي للسوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
0: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها، بتشيل قروش من البنوك وبتشتغل

0: ሲሆን وبتقدر بها عالي جدا جدا وتجيب بشنو بمعيار السوق الاسود للدولار هنا فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عندها اي تبرير وفي نفس الوقت قررت محلة الازمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد عشان كده حصلت الازمات وكده لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح وعشان كده زاد البترول زيادة يعني كثيرة جدا في السودان وصلت لـ 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده فالحكومة هسه في بحث عن حلول ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده للقرار بتاع أن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان على الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير يعني انت بتخط الضمان ده ليه هدف ما في كلام والضمان ده هتروح بعد شويه الى وسيله للفساد وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكه ما بين القطاعات دي والحكومه والبنك المركزي او كده وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول وقد تكون هي ذات نفس الشركات في انها تضع يعني هذه الضمانات لكن شنو الضمانات طبعا هي مستردة والبنك السودان ذات ما وضح انه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقبل البترولي وكده ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب له المثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس لكن غير كده بتصبح المدار كلها في يد هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع والاستيراد والأسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده شكرا
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية على أن نناقش في حلقات قادمة.

0: موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
2: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026. مصرع 2 من العاملين وإصابة آخرين بمحطة وقود في ربك بولاية النيل الأبيض إثر استهدافها بمسيرة. الجيش يستهدف بالمسيرات مواقع بغرب وشمال كردفان وينفي السيطرة على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين خلال تجدد الاشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في سوق ليبيا ببور سودان. استمرار انقطاع التيار الكهربائي في الأبيض بسبب استهداف الدعم السريع لمحطة الطاقة وارتفاع سعر برميل المياه إلى 25,000 جنيه. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. مجلس السيادة يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية لاستكمال عملية الدمج ويناقش استقرار سعر الصرف. البرهان يلتقي مدير المخابرات في جنوب السودان ويبحث معه التحديات الأمنية وتأمين الحدود. وزير الخارجية الأمريكي يصل البحرين في آخر محطة لجولته الخليجية بعد الإمارات والكويت ويبحث عن تطورات الأزمة السودانية ضمن ملفات أخرى. اليونسكو تعلن عن إطلاق تقييم علمي لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان وتلال البحر الأحمر. شبكة أطباء السودان ارتفاع علوفيات بسجن ديغريس لأكثر من 215 شخصا في شهرين. لجان أضراب المعلمين في كسلة والجزيرة تعقد اجتماعا غدا لتقييم الموقف. لجنة أساتذة الجامعات تعلق إضرابها لمدة شهرين ابتداء من 29 يونيو. الغرفة التجارية بكسلة ترفض فرض أي زيادات جديدة على السلع الاستهلاكية لتمويل استحقاقات المعلمين. إعادة قضية الدكتور أحمد شفا إلى المحكمة في مدينة دونغولا بعد أن سحبتها نيابة من أمامها منتصف أبريل الماضي. رويترز تنقل عن مسؤولين أمنيين مصريين وفاة 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري وترحيل 5500 سودانيا منذ نوفمبر. سفير السودان لدى روسيا رئيس مجلس السيادة سيحضر قمة روسيا إفريقيا في أكتوبر المقبل بدعوة من الرئيس الروسي. السعودية تعلن عن توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل 6 مستشفيات في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. هيومن رايتس ووتش تدعو لتحرك عالمي حاسم لكبح الفظائع في السودان. رئيس القضاء في مناطق سيطرة تأسيس يحضر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية. لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تبحث تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم. حريق هائل يلتهم آلاف أشجار النخيل. لقطات توثق حجم الكارثة في منطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. وفاة امرأة من بين عدد من المرضى تم إنزالهم من شاحنة تجارية اعترضتها قوات الدعم السريع في غرب كردفان. الهجرة الدولية تعلن مغادرة 180 مهاجرا نيجيريا من السودان إلى بلادهم. وأمنستي تتهم الاتحاد الأوروبي بتمويل الحملات ضد المهاجرين في ليبيا. أزمة وقود خانقة بولاية القضارف ومخاوف من سيناريو كارثي يواجه الموسم الزراعي. أفراد من الدعم السريع يمنعون عبور أكثر من 1000 رأس من الماشية إلى الدبة في الولاية الشمالية. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العابدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم ادينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين، نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتي السلية، العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفعها لهم 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذوا منه الرويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه بسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه. والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز، يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تاخذ 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجة الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخد نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتي زي ما بعمل اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا لدخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا، لكن ما حق الدولة، ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت الذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذات موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساجد وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني تعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها ويشرم الوطن كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذئب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد دفن رحم الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناز الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك بدرسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجينا ناس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حتى حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انت، بيبقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفتكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الحاسبه الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوا الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفتكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابه وكده، هل بتفتكر انه المساله دي حاليا عشان المساله دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتو هل شايفيننا انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين الحديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها، ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويالتس عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات، لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من الشركة شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به، يعني يحفروا بالذات الناس المناجم، يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا، هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا البلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده أنه افتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم، وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدغلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الرابع مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح الشرقي من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال، أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ذاته، الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، بحث فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو طبنجة إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إغلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتيل للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة، ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانب تواجد أمني مكثف من قوات الشرطة كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حال دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تذكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر الليبي في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. أنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا، فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيرها كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره الافريقيه الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه، امن منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
1: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزياره بتطورات عسكريه وسياسيه ومخاوف اوروبيه متزايده من بشان الازمه الانسانيه وتداعيات على الهجره والاستقرار الاقليمي؟
2: طبعا ما في شك انه برضو من ضمن محددات الزياره ومؤشراتها انه يعني مؤكد انه جانب الانساني له اهميه كبيره جدا، وايضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل الى انهاء الحرب وايجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبه لاوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في افريقيا هو جزء مهم جدا من الامن والاستقرار الاوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على اوروبا في الجانب الانساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد انه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخيه بعدد من الدول الاوروبيه، خاصه بريطانيا، رغم انه بريطانيا طبعا الان ليست جزء من الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني قضايا الامن والاستقرار الاوروبي ايضا متماسكه يعني لا تتاثر، لانه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسه الاتحاد الاوروبي. فكل المطلوب بالنسبه للجانب الاوروبي هو ان تستقر الاوضاع في السودان، وان يكون هناك سلام واستقرار، ان يعود السودان الى وضعه الطبيعي يعني كدوله افريقيه هامه جدا في المنطقه. اعتقد انه اوروبا تجد نفسها تحاول ان تثبت وجودها، ومؤكد انه الدور الامريكي يعني في مشاكل المنطقه دور اقوى، لكن الدور الاوروبي ايضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الامريكي، لكن له اهميته القائمه بذاتها، وله يعني ادواته وله يعني وسائله لمساعده الاطراف السودانيه للتوصل الى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث راية الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين

0: ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ المرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
1: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، المبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.

0: حبيبة ونهنا التعبانين ويهون إحنا دايرين حاجة ناكلوا وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي ذا بنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من ذا بنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من ذا بنج راب، وسعيدين انك تكون معانا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون ذا بنج راب. معاكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى انه عنده موهبة انه بيكتب اغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف ايام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لينا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونس أو لمستمعين أو لمتابعين، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت دولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إنه يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. ف إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا، و قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم على الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: فتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026. مصرع 2 من العاملين وإصابة آخرين بمحطة وقود في ربك بولاية النيل الأبيض إثر استهدافها بمسيرة. الجيش يستهدف بالمسيرات مواقع بغرب وشمال كردفان وينفي السيطرة على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين خلال تجدد الاشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في سوق ليبيا ببور سودان. استمرار انقطاع التيار الكهربائي في الأبيض بسبب استهداف الدعم السريع لمحطة الطاقة وارتفاع سعر برميل المياه إلى 25,000 جنيه. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. مجلس السيادة يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية لاستكمال عملية الدمج ويناقش استقرار سعر الصرف. البرهان يلتقي مدير المخابرات في جنوب السودان ويبحث معه التحديات الأمنية وتأمين الحدود. وزير الخارجية الأمريكي يصل البحرين في آخر محطة لجولته الخليجية بعد الإمارات والكويت ويبحث عن تطورات الأزمة السودانية ضمن ملفات أخرى. اليونسكو تعلن عن إطلاق تقييم علمي لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان وتلال البحر الأحمر. شبكة أطباء السودان ارتفاع علوفيات بسجن ديغريس لأكثر من 215 شخصا في شهرين. لجان أضراب المعلمين في كسلة والجزيرة تعقد اجتماعا غدا لتقييم الموقف. لجنة أساتذة الجامعات تعلق إضرابها لمدة شهرين ابتداء من 29 يونيو. الغرفة التجارية بكسلة ترفض فرض أي زيادات جديدة على السلع الاستهلاكية لتمويل استحقاقات المعلمين. إعادة قضية الدكتور أحمد شفا إلى المحكمة في مدينة دونغولا بعد أن سحبتها النيابة من أمامها منتصف أبريل الماضي. رويترز تنقل عن مسؤولين أمنيين مصريين وفاة 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري وترحيل 5500 سودانيا منذ نوفمبر. سفير السودان لدى روسيا رئيس مجلس السيادة سيحضر قمة روسيا إفريقيا في أكتوبر المقبل بدعوة من الرئيس الروسي. السعودية تعلن عن توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل 6 مستشفيات في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. هيومن رايتس ووتش تدعو لتحرك عالمي حاسم لكبح الفظائع في السودان. رئيس القضاء في مناطق سيطرة تأسيس يحضر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية. لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تبحث تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم. حريق هائل يلتهم آلاف أشجار النخيل. لقطات توثق حجم الكارثة في منطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. وفاة امرأة من بين عدد من المرضى تم إنزالهم من شاحنة تجارية اعترضتها قوات الدعم السريع في غرب كردفان. الهجرة الدولية تعلن مغادرة 180 مهاجرا نيجيريا من السودان إلى بلادهم. وأمنستي تتهم الاتحاد الأوروبي بتمويل الحملات ضد المهاجرين في ليبيا. أزمة وقود خانقة بولاية القضارف ومخاوف من سيناريو كارثي يواجه الموسم الزراعي. أفراد من الدعم السريع يمنعون عبور أكثر من 1000 رأس من الماشية إلى الدبة في الولاية الشمالية. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 25 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على ربك بالنيل الأبيض وإسقاط مسيرة في الأبيض بشمال كردفان. مقتل وإصابة 4 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في بور سودان واعتقال شخصين في الدمازين الأسبوع الماضي. وزير الخارجية الأمريكي يزور الخليج ويبحث ملف السودان ومجلس السيادة يدعو لإنفاذ الترتيبات الأمنية. Human Rights Watch تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على قادة الدعم السريع. ووفى 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف 3 محطات وقود في السوق الشعبي بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض فجر الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن القصف بطائرة مسيرة جرى في 2:30 من فجر اليوم واستهدف 3 محطات وقود هي يونايتد وقادرة وسيدون إلى جانب كنانة النقعة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 أشخاص على الأقل. وأوضح الشهود أن 3 من المصابين جرى نقلهم إلى مدني حيث خضعوا لعمليات جراحية. وقالت شاهدة عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ضربت أول مسيرة طرمبة يونايتد في سوق الشعب ربك جوار طرمبة النيل. عدد الإصابات 4 إصابات حد الآن، ما في حالة بتاعت وفاة. المسيرة الثانية ضربت طرمبة قادرة في السوق الشعبي ربك جوار المغابر، وقع فيها 2 شهيد وفيها 3 إصابات.
0: وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أفادت مصادر بتمكن الدفاعات الجوية الأرضية من رصد وإسقاط طائرة مسيرة استراتيجية تابعة للدعم السريع صباح اليوم الخميس، فيما تشهد المدينة استمرارا لانقطاع التيار الكهربائي وانعدام إمداد المياه. وقال التاجر علي جانو لراديو دبنجا إن البضائع تشهد انسيابا ملحوظا وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ونبه إلى تأثر سوق المحاصيل في الأبيض بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على غرب كردفان ودارفور، وأشار إلى ارتفاع طن الفول السوداني إلى 6500 جنيه وقنطار الصمغ العربي إلى 750 ألف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أما برضو من السلع الأسرة برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في منطقة البيضة أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضايع برضو في زيادة كبيرة في الصابون. أسقط الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه. يعني
0: من جانبه حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يضاعف مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وسط الأطفال والنساء. قتل شخص وأصيب 3 آخرون في تجدد الاشتباكات أمس الأربعاء في محيط سوق ليبيا بمدينة بور سودان حاضرة ولاية البحر الأحمر بين شرطة مكافحة المخدرات وأفراد تابعين للقوى المشتركة. وأوضحت الشرطة في بيان أول أمس أن المداهمة أسفرت عن مقتل مروج وإصابة 2 عقب مقاومة مسلحة، إلى جانب توقيف 15 متهما وضبط دراجات نارية، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تفلتات أمنية أو أنشطة إجرامية تروع المواطنين. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في مصر أن السلطات رحلت ما يزيد على 5500 شخص منذ نوفمبر. ووثقت وكالة رويترز 3 حالات وفاة للاجئين سودانيين في السجون المصرية المكتظة هذا العام، فيما قال مسؤولون أمنيون إن 9 سودانيين توفوا أثناء الاحتجاز. كشف مركز هودو عن اعتقال الاستخبارات العسكرية للمواطن قيس بابو إسماعيل والمقدم في حركة تحرير السودان بدر الدين يوسف الأسبوع الماضي من سوق مدينة الدمازين. واقتيادهما إلى جهة مجهولة، وأعرب المركز عن مخاوفه من تعرضهما للتعذيب مطالبا بالكشف الفوري عن مكانهما وإطلاق سراحهما. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى مناقشة خطوات عاجلة لردع قوات الدعم السريع خلال الاجتماع المزمع عقده غدا الجمعة بشأن السودان، مطالبة بفرض عقوبات جديدة على قادة قوات الدعم السريع وداعميها الرئيسيين بما فيهم الإمارات. وأفادت هيومن رايتس ووتش مؤخرا بأن مئات المتعاقدين العسكريين الخاصين الكولومبيين الذين يعتقد أن شركة مقرها الإمارات قد وظفتهم مروا عبر منشآت عسكرية إماراتية قبل إرسالهم إلى السودان لدعم قوات الدعم السريع. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة في المحطة الأخيرة من جولة خليجية بدأت الثلاثاء وشملت الإمارات والكويت. وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء السعودية وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى المنامة للمشاركة في اجتماع وزاري مقرر الخميس بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وقال روبيو للصحفيين إنه بحث مع الإمارات ملف السودان وسيبحث الملف ذاته اليوم في المنامة مع المسؤولين السعوديين. وأضاف روبيو في هذا الخصوص:
3: جهودنا مستمرة بشأن السودان، يتابع مبعوثنا الخاص مسعد بولس هذا الأمر يوميا، سنثيره مجددا كلما سنحت لنا الفرصة نظرا لوجود الجانب السعودي هناك أيضا، لذا نطرحه مع جميع الأطراف المعنية أو التي تربطها علاقات بالأطراف على الأرض.
0: قال الدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والسياسات السوداني إن اقتصاد الحرب في السودان أدى إلى إهدار الموارد وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية الصحة التعليم في جميع مناطق البلاد، وذلك بسبب توجيه الموارد لدعم القوى العسكرية المتصارعة. وأشار في ندوة إلى أن اقتصاد الحرب أدى إلى عجز الدولة عن تقديم خدماتها وظهور حكومتين وأنظمة اقتصادية ومصرفية موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الخلفية والوضع الحالي للوضع بتاع اقتصاد الحرب يؤدي لأن المواطن في النهاية محروم من أي خدمات أساسية إذا كان في مناطق القوات المسلحة أو في مناطق الدعم السريع، نتيجة لأن كل الموارد بتمشي لدعم القوة العسكرية المهيمنة في
0: من جهتها قالت عائشة حمد من شركاء التنمية إن الأسباب الرئيسية لاستمرار الحرب في السودان تتمثل في وجود أطراف مستفيدة ماليا وتجاريا منها، وطالبت بممارسة ضغوط دولية مكثفة على أطراف النزاع عبر الإمارات ومصر، وشددت على ضرورة كسر العلاقة بين تجارة الذهب وتدفق الأسلحة، كما طالبت بفرض عقوبات على الكيانات المتداولة للذهب لوقف تحويله إلى أسلحة. وأضافت في هذا الخصوص:
5: الإمارات هي المستفيدة الأول، برضو مصر تستفيد من تدفق الذهب السوداني على وبعداك بتوديه بالصدر للإمارات، ليبيا برضو قوات حفتر، التتبع حق مرات التهريب في مناطق في شرق وجنوب ليبيا، وبرضو تشاد، روسيا، برضو السعودية.
0: من جهتي أكد منعم آدم من مركز الدراسات البيئية والاجتماعية على ضرورة بناء نظام مساءلة قوي لرصد انتهاكات الموارد يعتمد على الأدلة الموثقة والربط الدقيق بين الانتهاكات والجهات الفاعلة، وأكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لضمان سلامة وحماية الأفراد المنخرطين في عملية جمع الأدلة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: استخدام الطرق التقنية واحدة من الأشياء الأساسية والسهلة، في باب السهلة بالضرورة ولكن من الأكسسبل، يعني ممكن الوصول لها ما بالضرورة صعب جدا، هي واحدة من الأشياء الممكن تساعدنا في أن نقدر كيف مثلا تحديد الأشياء، تحديد الجغرافية، تحديد السيريال نمبر حق
0: من جهته قال محمد عبد العزيز من نقابة الصحفيين إن الحرب لا تدار بالأسلحة فقط بل بسلاح المعلومات والتضليل، وأكد أن كسر عملية تمويل الحرب يتطلب كسر دائرة الإعلام الذي يشرعن الحرب وخطابها، وذلك من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الحلقة الأساسية اللي ممكن تكسر عملية تمويل الحرب في السودان بتبدأ، يعني عشان نكسر المزلة بتاعت اقتصاد الحرب دي لازم نبدأ بكسر التيم الإعلامي المحيط باقتصاد الحرب، وده من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل وسهولة وجاذبية المواد وطريق قوالبه في صالة للجمهور.
0: تمكنت قوات الدفاع المدني بمحلية مروي في الولاية الشمالية أمس من احتواء حريق اندلع في تانكر وقود بمنطقة الكرو أثناء تفريق شحنة بنزين، بينما شب حريق مهول في آلاف أشجار النخيل بمنطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. من جهتها كشفت حكومة الولاية الشمالية عن تضرر 5000 نخلة بجزيرة سرقد بمحلية حلفة جراء حريق اندلع مؤخرا، إلى جانب خسائر فادحة في المحاصيل وأضرار لحقت بشبكتي الكهرباء والمياه ونفوق بعض المواشي. أظهر تقرير صادر عن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي انخفاضا في حالات الإصابة بحمى الضنك واستقرار الوضع الصحي في البلاد، ورصدت إصابات بالكوليرا في 3 مواقع بولاية غرب كردفان، كما ناقش الاجتماع خطط الاستعدادات لطوارئ فصل الخريف. أعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم الحصول السودان على منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وفي ذات السياق وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجا لإعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. رفض ممثلو الغرفة التجارية بولاية كسلة في اجتماع مع حكومة الولاية فرض رسوم إضافية على الدقيق والسكر لمعالجة استحقاقات المعلمين وأجورهم بهدف إنهاء الإضرابات المستمرة للأسبوع الثالث. وأفادت مصادر محلية أن حكومة الولاية اقترحت فرض رسوم على جوار الدقيق بقيمة 400 جنيه ورسوم على جوار السكر بقيمة 3500 جنيه. وصل مدير جهاز المخابرات في دولة جنوب السودان أكيك تونغ أليو إلى الخرطوم أمس وسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسالة نصية من نظيره الجنوب السوداني سلفاكير ميرديت. وذكر مجلس السيادة أن الرسالة تضمنت تعزيز التعاون الأمني المشترك وتنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة بما يضمن مجابهة التحديات الأمنية الراهنة. أكد مجلس السيادة السوداني في اجتماعه أمس بالقصر الجمهوري برئاسة عبد الفتاح البرهان عزمه على معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والحد من انعكاسات سعر الصرف على معيشة المواطنين. وشدد المجلس على تسريع الترتيبات الأمنية واستكمال عمليات الدمج وفقا للخطط الموضوعة. وناقش الاجتماع مسار الحوار السوداني السوداني مجددا دعمه للمبادرات الوطنية الرامية لتحقيق التوافق والوصول إلى رؤية مشتركة تخدم مصالح البلاد. أصدر رئيس القضاء في مناطق سيطرة التأسيس قرارا يحظر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية أو إنشاء محاكم خاصة، واستثنى القرار المحاكم العسكرية والمحاكم التابعة للشرطة. من جانبها بحثت لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم وتصديره إلى الخارج. أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار عن زراعة نحو 5 ملايين فدان في الموسم الزراعي الصيفي، وأشارت إلى حاجة الولاية إلى 24 مليون جالون من الوقود للزراعة. الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة اليونسكو إن صور الأقمار الصناعية والمسوحات الميدانية والتحليلات العلمية أظهرت في نتائجها الأولية أن تلال البحر الأحمر تعد المنطقة الأكثر عرضة لخطر الانهيارات الأرضية، مع احتمال تعرض أكثر من 70,000 شخص لهذه المخاطر. وأعلنت المنظمة إطلاق تقييم عملي سريع لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 25 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن انخفاض التضخم في ظل تدهور قيمة العملة السودانية.
9: التناقض الظاهر ده بين الارتفاعات المتواصلة في سعر الصرف وبين إعلان تراجع التضخم، ده بالإنجليزي بسموه disinflation، لا ينبغي أن يفهم تلقائيا باعتباره دليلا على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
8: عناصر التوثيق المهني للجرائم المتعلقة بالموارد في ظل اقتصاد الحرب.
6: الركائز حقت التوثيق المهني المحايد للمشاكل اللي بتوقع من مخالفات على البيئة على الأرض أو بتوقع على السكان المحليين من تهجير وغيره أو التلوث البيئي.
8: حركة المحاصيل وأسعار السلع الاستهلاكية بمدينة البيض المحاصرة.
2: صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا لأنه وصل الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى. المحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مواد الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة.
8: سلطات بحكومة شرق ليبيا تصدر قرار بمنع دخول السودانيين وجنسيات أخرى إلى ليبيا.
10: الكلام ده هيأثر على السودانيين أو الجنسيات هذه، فبيضطروا يذهبوا إلى البحر يعني بيخاطروا يعني.

0: ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث شهد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار تراجع رهيب. يأتي هذا التراجع في وقت تعلن فيه الأجهزة الرسمية في الدولة تراجع في معدلات التضخم، الأمر الذي يشير إلى تناقض واضح. حول هذا الأمر تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور والخبير الاقتصادي وائل فهمي، فلنستمع إليه.
1: كيف الدولار يبقى غالي وفي نفس الوقت الجهاز المركزي للأحصاء بيقول عليه أنه في تراجع في التضخم بسيط، يعني من 45 ل 44. يعني التناقض الظاهري ده بين الارتفاعات المتواصلة في سعر الصرف وبين إعلان تراجع التضخم، ده بالإنجليزي بسموه disinflation، لا ينبغي أن يفهم تلقائيا باعتباره دليلا على تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. فالمواطن السوداني سواء كان مستهلك أو منتج ما بيقيس الأزمة بالأرقام المجردة، ولكن بيلمسها في الأسعار بالأسواق البيزورة، وبيلاحظ مدى قدرته الفعلية على شراء مختلف مدخلات الإنتاج والغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى. فإذا كان الدولار يواصل تسجيل الارتفاع إلى مستويات قياسية، حاليا وصلت ل5000 كما تنبأت في أواخر العام الماضي بأنه خلال 4 أشهر إلى 5 أشهر سيصل إلى هذا الرقم وتحقق، لكن متوقع أيضا أن يستمر هذا الأمر أكثر من ذلك في بقية العام، يعني إذا كان ما وصل ل10000 يعني لا قدر الله. فبنلاحظ علينا الارتفاع المتواصل ده أول حاجة سبب الأساسي هو تزايد الاعتماد بشكل مكثف على الواردات من بعد تدمير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد بسبب الحرب وسوء السياسات الاقتصادية التي يدار بها الاقتصاد حاليا. في نفس الوقت تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في عدم قدرتهم على يعني الحصول على ما يحتاجونه بما يملكون من نقود أو أموال يعني عندهم، يعني وده بيعكس واقع اقتصاد مزقته الحرب وانقسام جغرافي له بين القوتين المتحاربتين الآن، بما ترتب عليه تعطل الإنتاج والنقل وإضعاف تموين الأسواق بالسلع والخدمات في ظل تفشي الفساد والتهريب والمضاربات والاحتكارات والأسواق الموازية. طبعا بيأكد هذا الوضع السيء للاقتصاد ملاحظة الاختلافات في أسعار الصرف بين المدن، كما اختلافات التضخم بين المدن أو الولايات المختلفة، وده بيعكس حقيقة أن السودان بات يضم أسواق نقدية متعددة تتأثر بظروف العرض والطلب المحلية بالولايات في ظل تقطع الطرق وتمزيق النسيج الاقتصادي للدولة الواحدة، وده منعكس في مأساة مسارات التجارة والتحويلات والذهب أكثر مما تتأثر بسياسة نقدية موحدة. أيضا في حالة سودانية في نلاحظ أنه تراجع القوة الشرائية الحادة وما يسببه من ركود حاد بالأسواق بسبب الحرب والنزوع وضعف وتوقف الرواتب يؤدي إلى انهيار القدرة على شراء السلع المختلفة، وتتفاقم الأزمة كلما ارتفع سعر الدولار في وقت لا يستطيع التجار رفع فيه الأسعار بلا حدود، لأن المواطن لا يملك المال للشراء، وهذا الركود يضغط على الأسعار نزولا أو يثبتها فيظهر انخفاض في معدل نمو التضخم. يعني المسألة ما مسألة يعني التراجع بتاع التضخم ده رغم أنه التاجر حاس به وعايز يرفع الأسعار، لكن عارف كان رفع الأسعار أكثر من اللازم والمواطن قروشه ما بتزيد واللي عنده ما بيقضي، لو رفع الأسعار زول حيشتري منه ما فيه، وهو عليه التزامات كثيرة جدا جدا، فبيضطر يا إما يثبت الأسعار وده الغالب ويتحمل هو الضغط بتاع التضخم ده، أو في بعضهم بينزل الأسعار في إطار التنافس عشان يقدر يتعايش ويسدد التزاماته الأسرية والسوقية المختلفة تجاه المؤسسات الثانية. يعني فبتلقى أنه الأسعار بتاعت بعض السلع ما زادت أو في بعضها يكاد يكون نزل كما قد يعلن عنها، وده بيخلي التضخم ينزل لاحظ إنه التضخم ده بيقيس 663 سلعة، يعني أنا ما بتكلم على سلع معينة، يعني ممكن سلع الغذائية أسعارها تزيد، لكن مثلا سلع كمالية ما بتزيد، ممكن تكون أسعارها قلت. فعشان كده بينعكس في المؤشر الكلي اللي اسمه التضخم دي بأنه نزل نتيجة لأنه أسعار الكماليات أو بعض الكماليات نزلت، أو أسعار بعض الخدمات الأساسية ثابتة أو تم تخفيضها زي الكهرباء مثلا أو المويه أو خلافه. يعني برضو من الآثار بتاع التراجع التضخم هو أنه سنة الأساس طبعا بتقيس يعني زيادة في المستوى العام للأسعار بمستواه في السنة الفاتت، فإذا كان مثلا الأسعار مثلا قفزت بالفعل بنسبة 300% العام الماضي، فإن المستوى العام للأسعار دلوقتي زاد بنسبة 50%، يعني شوف السنة فاتت 300 وحسة 50، تعني انخفاض التضخم، يعني واضح أن التضخم بقى نزل من 300 ل 50، لكن هذا لا يعني إطلاقا إنه الأسعار واقفة من الطلوع الصعود لفوق، بل مستمرة في الصعود من معدل التضخم بتاع 300 ده، لكن ماشية ببطء، يعني الارتفاعات ما بتطلع حبة حبة وبسرعات أقل أقل لغاية ما وصلت ل 50. فالأسعار برضو طالعة باستمرار وما هتنزل نتيجة لنزول التضخم، بالعكس مع سواء كان التضخم ده نزل ولا ما نزل الأسعار طالعة ما دام في تضخم. فسنة الأساس دي هي يعني عايزين نقول عليه إنه سنة الأساس كانت فيها الارتفاع ضخم جدا جدا، يعني مثلا التقرير بتاع إبريل كان بيشير إلى التضخم بتاع يوليو 21 لما كان التضخم 400، هسه 44، لكن الأسعار ما وقفت. وزي ما قلت لك المرة اللي فاتت إنه مستوى الأسعار بتاع معدل التضخم 420% داك في يوليو 21 يعني كان أقل بكثير جدا جدا من مستوى الأسعار بتاع حسة دي مايو 2026، يعني فده معناته إنه كانت الأسعار من 21 مستمرة في الارتفاع طوالي وعلى أساس شهري كمان. فعشان كده ممكن نقول إنه اتجاهات معدل التضخم لا يشترط إطلاقا أن يتجسر الصرف العملة الأجنبية في نفس الاتجاه بالضرورة، فده بيكون في وادي وده في وادي، لأنه مثلا سعر الصرف الآن بسبب التضخم الناس بتتخلص من العملة سريع جدا، العملة السودانية بتتخلص منها بسرعة رهيبة جدا، لأنه لو خلتها بكرة ما حتقدر تشتري بيها، يعني لو احتفظت القروش بالقروش السودانية الليلة والأسعار هتطلع لبكرة، يبقى بتاع الممكن تشتري الليلة ما بتقدر تشتري بكرة. فالناس أول بأول بتتخلص من الحكاية دي، بتتخلص من العملة السودانية بأسرع ما يكون، وخصوصا في شكل دولار أو ذهب، ولما نيجي بكرة بيبيعوا الدولار أو الذهب عشان يقدروا يتاكلوا عشان يقدروا يشتروا بيه بكرة. فهو يعني العملات الأجنبية والذهب والأصول الثانية دي بتعتبر كمخزن بديل للجنيه السوداني، فالناس هنا بتسعى في إنه تتخلص من الجنيه السوداني بأسرع ما يكون، في وقت إنه العملات الصعبة ذاته نتيجة لتدمير القاعدة التصديرية للاقتصاد السوداني بسبب الحرب خلت في شح كبير جدا جدا في العرض العملات الصعبة، خصوصا إنه القطاع الرسمي لا يوفر هذه العملة دي للمواطنين. فالناس قدامها يقول السوق الحر اللي بيعتبر الدولار ده سلعة أكثر من إنها سياسة، يعني ما أداة بتاعت سياسة اقتصادية، وإنما بيتعامل معاه كعملة. علشان كده قلنا كم مرة في إنه أهداف القطاع الخاص في الرسمي وغير الرسمي تختلف تماما عن أهداف المجتمع السوداني المفروض تعبر عنه السلطة الموجودة بالحكومة الآن في إنه عايزين استقرار. فالتناقض ده هو المشكلة، يعني القطاع الخاص ما بيحقق استقرار اقتصادي لأنه سائل للأرباح ويعظمها ولو على حساب الاستقرار الاقتصادي. فدي دار لها سياسات مختلفة، والنظر للعملات الصعبة كأداة للسياسات الاقتصادية أكثر من إنها سلعة تباع وتشترى كما يصوره بعض الاقتصاديين. ده العوامل اللي بتحدد دلوقتي ليه الدولار بيطلع وهناك أسعار 663 سلعة ما تحركت زي ما تحركت في الشهر الفات اللي هو إبريل بتاع كم تحركت وصلت بمعدل 45 وفي مايو 26 نزلت شوية حكاية بتاع 6 نقاط من 10 مئوية يعني وبقت 44.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. مع تزايد تنامي اقتصاد الحرب الدائر في البلاد تزداد الحاجة دائما إلى استخدام آليات لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الواقعة في مجال الموارد بالبلاد. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي متحدث حول الجرائم المتعلقة بالموارد وكيفية توثيقها بطريقة مهنية، فلنستمع للمحامي عبد المنعم آدم.
2: نعم، شكرا جزيلا. أولا طبعا من المعروف أنه الوحدة من الجرائم الآن المتسببة في الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر هي طبعا المسألة حقت الجرائم المتعلقة بالموارد، والموارد هي واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتمول الحرب وهي بتخلي الحرب تستمر وأطراف الحرب إنه يكونوا بعيدين أو يكونوا ضد أي عملية حق السلام. ودي بتتشكل في الحصول المباشر على مناطق التعدين، الحصول المباشر أو الوصول المباشر لمناطق التعدين والحصول على الموارد المحددة بتساعده في تمويل الحرب. على المجتمع المدني والفاعلين والمتخصصين من القانونيين والصحفيين وغيرهم أعتقد مسؤولية جوهرية بتنطوي إن لازم يقوموا بالأشياء اللي بتساعد على تحديد المساءلة والمساهمة في عملية المساءلة إذا كانتنا يعني في الحال أو في المستقبل. ودي بتقوم على أولا الركائز حقت التوثيق الجاد المهني المحايد للمشاكل اللي بتحصل على البيئة أو المشاكل اللي بتوقع من مخالفات على البيئة أو المخالفات اللي بتقع على الأرض أو اللي بتقع على السكان المحليين من تهجير وغيره أو التلوث البيئي اللي بيأثر على الأجنة وبيأثر على الماشية وبيأثر على المياه أو تلوث مصادر المياه وغيره. فالتوثيق لكل المشاكل المتعلقة بالتعدين أو أي نشاط عنده علاقة باستخراج الموارد أو الموارد الوطنية بيساهم في عملية التعدين، طبعا في عملية التوثيق لعملية المساءلة المستقبلية. وطبعا المساءلة برضو في مراحل المختلفة قد تمشي جزء من ده للمسائل حق أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، وقد تمشي للأجهزة العدلية الدولية أو الأجهزة العدلية اللي عندها علاقة بالولاية القضائية الدولية الآن نحن شايفينها في أي مكان. فأنا أعتقد أن التوثيق إذا قام على الجزء الأول ده بأنه الأثر الوقع على البيئة طبعاً بما فيه برضو الربط، يعني على سبيل المثال إذا قدرنا حصلنا على معلومات دقيقة في أنه الاستخراج حق الموارد المحلية بالشكل المحدد عنده علاقة بشركة بتصدر أو بتستورد الأسلحة أو الآن مثلاً الدرونز أو كده، دي واحدة من الوثائق المهمة جداً. التوثيق اللي عنده علاقة بالشركات أسماء المالكين أسماء الشركاء الناس اللي بيملكوا فيها حصص، دي كلهم من الحاجات الضرورية جداً لو قدرنا تحصلنا على بتساعدنا في المسألة حقت المساءلة. التوثيق المتعلق بالأشخاص، الأشخاص اللي هم ممكن يكونوا ضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر. التوثيق المتعلق بالدول والعلاقات، فأنا أعتقد دي كلها حاجات أساسية وركائز أساسية بتخلي إنه العملية حقت المساءلة لما الناس يقدروا يحصلوا على أي حتة قانونية بما فيها زي ما أنا قلت الميكانيزمس المحلية أو الإقليمية أو الدولية، كل ما كانت التوثيق حقنا جيد كل ما كان أي ميكانيزم نحن مشينا لها بيكون عندنا فيها فرصة لأننا نقدر نلتمس فيها عدالة. والآن مثلا التوثيق الناس اللي جمعوه قبل سنين طويلة بيتم استخدامه في مناطق مختلفة من ضمنها مثلا المحكمة الجنائية الدولية، من ضمنها مثلا المحاكم الأمريكية الآن في القضية حقت البنك الفرنسي BNP باريس، برضو الآن مثلا القضية الأخرى مثلا مرفوعة نحن رافعينها في باريس ضد البنك نفسه اللي هو ساهم في كان عنده علاقة وسيط بكان هو acting زي السنترال بانك والسودان لحكومة السودان في زمن العقوبات الأمريكية وده خلاهم يكونوا عرضة للعقوبات. فالآن مثلا القضايا المرفوعة دي كلها بيز أو قائمة على العملية حقت التوثيق الجيدة والتوثيق مع الضحايا والمشاكل حقتهم. بس برضو واحدة من الحاجات الأساسية نقول إنه التوثيق لازم يبتعد من اي مساله ممكن تعرض الناس المحليين لمشاكل، من ضمنها انه ما نطالب الناس في جمع اي دليل او نخليهم يخاطروا بحياتهم بينهم يقدموا لنا دليل مهما كانت ضرورته. السلامه حقت الناس الموجودين في الارض هي اولويه اكثر من الدليل نفسه مهما كان اهميه الدليل. الحاجه الثانيه برضو لازم نكون حريصين جدا لما نجمع في الادله، نتكلم مع الناس المحليين اللي بدون انترفيوز او غيره او نعمل معهم المقابلات، لازم يكونوا عندهم الوعي الكافي بانه العمليه اللي هم ساهموا فيها دي هي ما العمليه الوحيده الحاسمه في عمليه العداله، لانه دي بتقدم كانك بتقدم لهم وعود زائفه او وعود فيها تضليل. فانا اعتقد دي واحده من الركائز الاساسيه نحن لما نكون برضو شغالين في عمليه التوثيق، اذا كان في مقابلات نكون حريصين الاشخاص اللي بدون المقابلات يكونوا واعيين وعي كامل اننا بنستخدمها لشنو، ولكن برضو لازم نقدر نكون قادرين تو مانج الاكسبكتيشنز او التوقعات حقتهم ما تكون عاليه بسبب ده. الحاجه الاخيره برضو نحن لما نقوم بعمليه التوثيق الناس اللي بيكونوا في الارض لازم يكونوا حريصين، اذا كان الان عايزين نرسل لنا صور عندها علاقه بدرونز او عندها علاقه بحاجه لازم يكونوا حريصين على سلامتهم فيما يتعلق بانهم يجوا يقتربوا من اي منطقه عسكريه او فيها نزاع، والحاجه الثانيه انهم سلامتهم في انه مثلا اطراف النزاع اللي بيكونوا موجودين لانهم بيحموا مصالحهم بانهم ما عايزين الحاجات تتوثق. فاعتقد برضو ابتعاد الناس دي من المناطق اللي فيها نزاعات اعتقد برضو حاجه ضروريه، ودي حاجه لازم نركز عليها. بعتقد دي الاشياء الاساسيه اللي ممكن نراعيها في العمليه حقت التوثيق.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن ولاية شمال كردفان ومن مدينة الأبيض. تحدث إلى جولة السودان اليوم التاجر علي جانو حول أسعار السلع الاستهلاكية وحركة المحاصيل بمدينة الأبيض، فنستمع للتاجر علي جانو.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أتحية لمستمعين راديو دبنجا أينما كانوا. أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعاً مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة الأربع سنوات الماضية. حقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين، يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من أربع اتجاهات، وكان قوة الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله رب العالمين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا

متحرك الصياد. وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان الخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد وأعادة الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله باين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الخدامة السريعة بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعياد المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله بعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الأبيض الرهد أم روابة كوستي الخرطوم. الحمد لله بعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله بعين ما في مشكلة في السياب، السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض تأثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض النعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاجها ضعيف، كل المحاصيل دي بتجيني من غرب كردفان ودارفور. المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه محاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، التهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، احيانا بيتم يعني فرض عليهم رسوم كبيره جدا، يعني احيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل 100 مليون في الشاحن الواحدي. احيانا العربات بتتصادر وبضاعتها بتتصادر، احيانا برضه في اعراض كثيره جدا تم حرقها هي كان محمله بالمحاصيل داخل من الابيض، زي ظهرت قبل فتره كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأنه هو أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا نحن في منطقة الأبيض طن الفول عمل 6,500,000، والصمغ العربي القنطار عمل 750,000، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني، والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الأبيض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع. بالنسبة لأسعار السلع اللي أثرت تأثير كبير جدا، أنا من المحاصيل بقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في أسعاره، يعني أول مرة سعر الفول يحصل 6,500,000 للطن أو 6.5 مليار بالقديم، وده يعني أسعار خرافية يعني أول مرة تحصل في منطقة الأبيض. والليلة ده أدى إلى انعكاس في سعر الزيت، الليلة سعر الزيت عندنا عمل 240,000، لأن الزيت عملت 240,000 وده سعر كبير جدا يعني مقارنة بمنطقة هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي اصلا يعني مشهوره بانتاج الفول السوداني يعني ودارفور، فالحاجه دي نحن يعني بنعزيها للقوات الدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل الى مدينه الأبيض يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخريف على الابواب، انه ولايه شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعيه كثيره جدا الناس تزرع الفول السوداني وتوسع بالزراعة على أساس شنو يكون في إنتاج، خاصة مناطق الرهد ومروابة وتندلتي غرب الأبيض صميمة الحتات دي، تقول لها مناطق زراعية يعني.

0: ورحنا نتمنى انه الجيش ينفتح حتى على الاقل يصل مناطق الانتاج عشان يكون في تامين للموسم الزراعي وتامين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في انتاج وفير وخير كثير. اما برضو من السلع اللي اثرت برضو السكر، يعني قفز قفزه كبيره جدا بسبب الدولار. الليله في بنت رويده اسعار السكر ب 240 الف، والدقيق برضو كم يعني 75 76 الف، والرز ب 115 الف، والعدس سعره الان ب 110، فدي بضايع. برضو في زياده كبيره في الصابون، نسخة الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه. يعني دي بعض السلع الأساسية. وبرضه في زيت التحمير اليوم سعره عمل 180 ألف جنيه يعني، أو 190. فدي السلع الآن اللي هي تأثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى من الوزارة المالية إنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كاهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار. شكرا.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ليبيا تحدث إلى جولة السودان اليوم رئيس جمعية مكافحة الهجرة غير الشرعية مالك الدجاوي حول القرار الذي أصدرته السلطات الليبية مؤخرا والقاضي بمنع دخول السودانيين والأريتريين والأثيوبيين وجنسيات أخرى إلى ليبيا. فلنستمع إلى الأستاذ مالك الدجاوي رئيس جمعية مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. انتشر خبر صدور قرار في المنطقة الشرقية في ليبيا بعدم دخول السودانيين والأريتريين والأثيوبيين واستثنوا التشاديين. طبعا انتشر يعني النار في الحشيم، النار في الحشيم. طبعا جاد انا شخصيا انا اشك انه القرار ده صدر، لانه قبل كده يعني مرارا متصدر انا الذكاء الاصطناعي ويصدروا قرار بيعملوا قرارات يقول يعني قرار صح، وحتى الان انا ما اكدنا انه القرار ده يعني هو يعني حقيقه ام قرار زائف. طبعا لو كان حقيقه برضه طبعا هي الدوله عضله بسيادتها، بس بأثر الكلام ده هيأثر على السودانيين أو الجنسيات هذه. طبعا زي ما قلنا كل ما يعني جاءت هاي تطبطب على الناس فبيضطروا بيذهبوا إلى البحر، يعني بيخاطروا يعني تكتر إنشاء الركوب البحر. فطبعا أنت زي ما عارفين الأسبوع اللي فات يعني فقدنا أكثر من 200 يعني سوداني فقط غير الجنسيات الثانية في القوارب المتجهة إلى أوروبا في الشرق وفي الغرب، فبتزداد الوتيرة ركوب القوارب. وطبعا زي ما قلنا في طريق وفي طرق تانية بتمشي برضو الناس هيمشوا عبر الجزائر وعبر تونس وعبر المغرب، هيمشوا هجرة غير شرعية. طبعا هيكتر النزوح طبعا في المنطقة الغربية، المنطقة الغربية هيكون في ضغط. طبعا الأوضاع يعني في السودانيين خاصة أو الأجانب بصفة عامة في حراك بتاع النشطين يعني يعيشون الأيام السابقة، برضو كان توتر يعني كبير يعني في الشعب الليبي، وكان يعني شنو بالنسبة لعدم قبول الأجانب خوفنا أن يزدادوا العدد من الشرق يعني ينزحوا إلى غرب ليبيا. طبعا دي الجنسية السودانية يعني احنا خايفين زي ما قلت خايفين منه، فنحن إن شاء الله يكون يعني الخبر ده يعني ما أكيد، وإن شاء الله الناس يعني تتريث، وإن شاء الله كل شيء إن شاء الله حيصير على خير.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحية.
3: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية. الجزء الأول: المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ الأول من تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخراً إلى إنجاز تاريخي. ففي 6 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضاً باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقاً من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة. غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضاً بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل. المحكمة الجنائية الدولية. راديو دبنجة.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العابدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، و و و, و في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتي، اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفعها لهم ما أعرف 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذوا منه الرويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه يسموها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبة الكبرى للدولة، مش رويالتي زي ما بعمل اللي هي عوائد جليلة ونسبة ضئيلة جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدولة بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدولة، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ، لا يزول حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل للدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داير ينتج ذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريكه معه.
0: والذهب يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذات موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط، وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علمائنا الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها وشرم المنطقه كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره في عشان مش عشان لانه ما هم نايرين يطلعون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذئب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد دفن رحم الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي يعني بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبطء، المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك بترسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرف وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا الشركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انتهى، بيبقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الحاسب الجيولوجي ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوا الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفتكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابه وكده، هل بتفتكر انه المساله دي حاليا عشان المساله دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو؟ يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت. يعني هل القوانين انتو هل شايفيننا انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البنك ذاته جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي، فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يصلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيدوا الطحين، بس يزيدوا الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع للجيولوجيا، لأنه الجيولوجيا أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجيولوجيا اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، مو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقهم من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور
1: نحن
0: حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 25 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على ربك بالنيل الأبيض وإسقاط مسيرة في الأبيض بشمال كردفان. مقتل وإصابة 4 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في بور سودان واعتقال شخصين في الدمازين الأسبوع الماضي. وزير الخارجية الأمريكي يزور الخليج ويبحث ملف السودان ومجلس السيادة يدعو لإنفاذ الترتيبات الأمنية. Human Rights Watch تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على قادة الدعم السريع. ووفى 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف 3 محطات وقود في السوق الشعبي بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض فجر الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن القصف بطائرة مسيرة جرى في 2:30 من فجر اليوم واستهدف 3 محطات وقود هي يونايتد وقادرة وسيدون إلى جانب كنانة النقعة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 أشخاص على الأقل. وأوضح الشهود أن 3 من المصابين جرى نقلهم إلى مدني حيث خضعوا لعمليات جراحية. وقالت شاهدة عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ضربت أول مسيرة طرمبة يونايتد في سوق الشعب ربك جوار طرمبة النيل. عدد الإصابات 4 إصابات حد الآن، ما في حالة بتاعت وفاة. المسيرة الثانية ضربت طرمبة قادرة في السوق الشعبي ربك جوار المغابر، وقع فيها 2 شهيد وفيها 3 إصابات.
0: وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أفادت مصادر بتمكن الدفاعات الجوية الأرضية من رصد وإسقاط طائرة مسيرة استراتيجية تابعة للدعم السريع صباح اليوم الخميس، فيما تشهد المدينة استمرارا لانقطاع التيار الكهربائي وانعدام إمداد المياه. وقال التاجر علي جانو لراديو دبنجا إن البضائع تشهد انسيابا ملحوظا وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ونبه إلى تأثر سوق المحاصيل في الأبيض بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على غرب كردفان ودارفور، وأشار إلى ارتفاع طن الفول السوداني إلى 6500 جنيه وقنطار الصمغ العربي إلى 750 ألف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أما برضو من السلع الأسرد برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في من طلبية ده أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضائع برضو في زيادة كبيرة في الصابون. أسقطت الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف.
0: من جانبه حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يضاعف مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وسط الأطفال والنساء. قتل شخص وأصيب 3 آخرون في تجدد الاشتباكات أمس الأربعاء في محيط سوق ليبيا بمدينة بور سودان حاضرة ولاية البحر الأحمر بين شرطة مكافحة المخدرات وأفراد تابعين للقوى المشتركة. وأوضحت الشرطة في بيان أول أمس أن المداهمة أسفرت عن مقتل مروج وإصابة 2 عقب مقاومة مسلحة، إلى جانب توقيف 15 متهما وضبط دراجات نارية، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تفلتات أمنية أو أنشطة إجرامية تروع المواطنين. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في مصر أن السلطات رحلت ما يزيد على 5500 شخص منذ نوفمبر. ووثقت وكالة رويترز 3 حالات وفاة للاجئين سودانيين في السجون المصرية المكتظة هذا العام، فيما قال مسؤولون أمنيون إن 9 سودانيين توفوا أثناء الاحتجاز. كشف مركز هودو عن اعتقال الاستخبارات العسكرية للمواطن قيس بابو إسماعيل والمقدم في حركة تحرير السودان بدر الدين يوسف الأسبوع الماضي من سوق مدينة الدمازين، واقتيادهما إلى جهة مجهولة. وأعرب المركز عن مخاوفه من تعرضهما للتعذيب مطالبا بالكشف الفوري عن مكانهما وإطلاق سراحهما. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى مناقشة خطوات عاجلة لردع قوات الدعم السريع خلال الاجتماع المزمع عقده غدا الجمعة بشأن السودان، مطالبة بفرض عقوبات جديدة على قادة قوات الدعم السريع وداعميها الرئيسيين بما فيهم الإمارات. وأفادت هيومن رايتس ووتش مؤخرا بأن مئات المتعاقدين العسكريين الخاصين الكولومبيين الذين يعتقد أن شركة مقرها الإمارات قد وظفتهم مروا عبر منشآت عسكرية إماراتية قبل إرسالهم إلى السودان لدعم قوات الدعم السريع. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة في المحطة الأخيرة من جولة خليجية بدأت الثلاثاء وشملت الإمارات والكويت. وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء السعودية وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى المنامة للمشاركة في اجتماع وزاري مقرر الخميس بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وقال روبيو للصحفيين إنه بحث مع الإمارات ملف السودان وسيبحث الملف ذاته اليوم في المنامة مع المسؤولين السعوديين. وأضاف روبيو في هذا الخصوص:
3: جهودنا مستمرة بشأن السودان، يتابع مبعوثنا الخاص مسعد بولس هذا الأمر يوميا، سنثيره مجددا كلما سنحت لنا الفرصة نظرا لوجود الجانب السعودي هناك أيضا، لذا نطرحه مع جميع الأطراف المعنية أو التي تربطها علاقات بالأطراف على الأرض.
0: قال الدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والسياسات السوداني إن اقتصاد الحرب في السودان أدى إلى إهدار الموارد وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية الصحة التعليم في جميع مناطق البلاد، وذلك بسبب توجيه الموارد لدعم القوى العسكرية المتصارعة. وأشار في ندوة إلى أن اقتصاد الحرب أدى إلى عجز الدولة عن تقديم خدماتها وظهور حكومتين وأنظمة اقتصادية ومصرفية موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الخلفية والوضع الحالي للوضع بتاع اقتصاد الحرب يؤدي لأن المواطن في النهاية محروم من أي خدمات أساسية إذا كان في مناطق القوات المسلحة أو في مناطق الدعم السريع، نتيجة لأن كل الموارد بتمشي لدعم القوة العسكرية المهيمنة في
0: من جهتها قالت عائشة حمد من شركاء التنمية إن الأسباب الرئيسية لاستمرار الحرب في السودان تتمثل في وجود أطراف مستفيدة ماليا وتجاريا منها، وطالبت بممارسة ضغوط دولية مكثفة على أطراف النزاع عبر الإمارات ومصر، وشددت على ضرورة كسر العلاقة بين تجارة الذهب وتدفق الأسلحة، كما طالبت بفرض عقوبات على الكيانات المتداولة للذهب لوقف تحويله إلى أسلحة. وأضافت في هذا الخصوص:
5: الإمارات هي المستفيدة الأول، برضو مصر تستفيد من تدفق الذهب السوداني على وبعداك بتوديه بتصدره للإمارات. ليبيا برضو قوات حفتر تتبع حق مرات التهريب في مناطق في شرق وجنوب ليبيا، وبرضو تشاد، روسيا، برضو السعودية.
0: من جهتي أكد منعم آدم من مركز الدراسات البيئية والاجتماعية على ضرورة بناء نظام مساءلة قوي لرصد انتهاكات الموارد يعتمد على الأدلة الموثقة والربط الدقيق بين الانتهاكات والجهات الفاعلة، وأكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لضمان سلامة وحماية الأفراد المنخرطين في عملية جمع الأدلة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: استخدام الطرق التقنية واحدة من الأشياء الأساسية والسهلة، في باب السهلة بالضرورة ولكن من الأكسسبل، يعني ممكن الوصول لها ما بالضرورة صعب جدا، هي واحدة من الأشياء الممكن تساعدنا في أن نقدر كيف مثلا تحديد الأشياء، تحديد الجغرافية، تحديد السيريال نمبر حق
0: من جهته قال محمد عبد العزيز من نقابة الصحفيين إن الحرب لا تدار بالأسلحة فقط بل بسلاح المعلومات والتضليل، وأكد أن كسر عملية تمويل الحرب يتطلب كسر دائرة الإعلام الذي يشرعن الحرب وخطابها، وذلك من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الحلقة الأساسية اللي ممكن تكسر عملية تمويل الحرب في السودان بتبدأ، يعني عشان نكسر المزنة بتاعت اقتصاد الحرب دي لازم نبدأ بكسر التيم الإعلامي المحيط باقتصاد الحرب، وده من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل وسهولة وجاذبية المواد وطريق قوالبه في إيصالها للجمهور.
0: تمكنت قوات الدفاع المدني بمحلية مروي في الولاية الشمالية أمس من احتواء حريق اندلع في تانكر وقود بمنطقة الكرو أثناء تفريق شحنة بنزين، بينما شب حريق مهول في آلاف أشجار النخيل بمنطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. من جهتها كشفت حكومة الولاية الشمالية عن تضرر 5000 نخلة بجزيرة سرقت بمحلية حلفة جراء حريق اندلع مؤخرا، إلى جانب خسائر فادحة في المحاصيل وأضرار لحقت بشبكتي الكهرباء والمياه ونفوق بعض المواشي. أظهر تقرير صادر عن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي انخفاضا في حالات الإصابة بحمى الضنك واستقرار الوضع الصحي في البلاد، ورصدت إصابات بالكوليرا في 3 مواقع بولاية غرب كردفان، كما ناقش الاجتماع خطط الاستعدادات لطوارئ فصل الخريف. أعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم الحصول السودان على منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وفي ذات السياق وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجا لإعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. رفض ممثلو الغرفة التجارية بولاية كسلة في اجتماع مع حكومة الولاية فرض رسوم إضافية على الدقيق والسكر لمعالجة استحقاقات المعلمين وأجورهم بهدف إنهاء الإضرابات المستمرة للأسبوع الثالث. وأفادت مصادر محلية أن حكومة الولاية اقترحت فرض رسوم على جوال الدقيق بقيمة 400 جنيه ورسوم على جوال السكر بقيمة 3500 جنيه. وصل مدير جهاز المخابرات في دولة جنوب السودان أكيك تونغ أليو إلى الخرطوم أمس وسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسالة نصية من نظيره الجنوب السوداني سلفا كير ميرديت. وذكر مجلس السيادة أن الرسالة تضمنت تعزيز التعاون الأمني المشترك وتنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة بما يضمن مجابهة التحديات الأمنية الراهنة. أكد مجلس السيادة السوداني في اجتماعه أمس بالقصر الجمهوري برئاسة عبد الفتاح البرهان عزمه على معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والحد من انعكاسات سعر الصرف على معيشة المواطنين. وشدد المجلس على تسريع الترتيبات الأمنية واستكمال عمليات الدمج وفقا للخطط الموضوعة. وناقش الاجتماع مسار الحوار السوداني السوداني مجددا دعمه للمبادرات الوطنية الرامية لتحقيق التوافق والوصول إلى رؤية مشتركة تخدم مصالح البلاد. أصدر رئيس القضاء في مناطق سيطرة التأسيس قرارا يحظر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية أو إنشاء محاكم خاصة، واستثنى القرار المحاكم العسكرية والمحاكم التابعة للشرطة. من جانبها بحثت لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم وتصديره إلى الخارج. أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار عن زراعة نحو 5 ملايين فدان في الموسم الزراعي الصيفي، وأشارت إلى حاجة الولاية إلى 24 مليون جالون من الوقود للزراعة. الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة اليونسكو إن صور الأقمار الصناعية والمسوحات الميدانية والتحليلات العلمية أظهرت في نتائجها الأولية أن تلال البحر الأحمر تعد المنطقة الأكثر عرضة لخطر الانهيارات الأرضية، مع احتمال تعرض أكثر من 70,000 شخص لهذه المخاطر. وأعلنت المنظمة إطلاق تقييم عملي سريع لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 25 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن انخفاض التضخم في ظل تدهور قيمة العملة السودانية.
9: التناقض الظاهري ده بين الارتفاعات المتواصلة في سعر الصرف وبين إعلان تراجع التضخم، ده بالإنجليزي بسموه disinflation، لا ينبغي أن يفهم تلقائيا باعتباره دليلا على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
8: عناصر التوثيق المهني للجرائم المتعلقة بالموارد في ظل اختصاص الحرب؟
6: الركائز حقت التوثيق المهني المحايد للمشاكل اللي بتوقع من مخالفات على البيئة على الأرض أو بتقع على السكان المحليين من تهجير وغيره أو التلوث البيئي.
8: حركة المحاصيل وأسعار السلع الاستهلاكية بمدينة البيض المحاصرة.
2: صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا لأنه أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى. المحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة.
8: سلطات بحكومة شرق ليبيا تصدر قرار بمنع دخول السودانيين وجنسيات أخرى إلى ليبيا.
10: الكلام ده هيأثر على السودانيين أو الجنسيات هذه، فبيضطروا يذهبوا إلى البحر يعني بيخاطروا يعني.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يشهد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار تراجع رهيب. يأتي هذا التراجع في وقت تعلن فيه الأجهزة الرسمية في الدولة تراجع في معدلات التضخم، الأمر الذي يشير إلى تناقض واضح. حول هذا الأمر تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور والخبير الاقتصادي وائل فهمي، فلنستمع إليه.
1: كيف الدولار يبقى غالي وفي نفس الوقت الجهاز المركزي للأحصاء بيقول عليه إنه في تراجع في التضخم بسيط، يعني من 45 ل 44. يعني التناقض الظاهري ده بين الارتفاعات المتواصلة في سعر الصرف وبين إعلان تراجع التضخم، ده بالإنجليزي بسموه ديسينفليشن، لا ينبغي أن يفهم تلقائيا باعتباره دليلا على تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. فالمواطن السوداني سواء كان مستهلك أو منتج ما بيقيس الأزمة بالأرقام المجردة، ولكن بيلمسها في الأسعار بالأسواق البيزورة، وبيلاحظ مدى قدرته الفعلية على شراء مختلف مدخلات الإنتاج والغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى. فإذا كان الدولار يواصل تسجيل الارتفاع إلى مستويات قياسية، حاليا وصلت ل5000 كما تنبأت في أواخر العام الماضي بأنه خلال 4 أشهر إلى 5 أشهر سيصل إلى هذا الرقم وتحقق، لكن متوقع أيضا أن يستمر هذا الأمر أكثر من ذلك في بقية العام، يعني إذا كان ما وصل ل10000 يعني لا قدر الله. فبنلاحظ عليه أن الارتفاع المتواصل ده أول حاجة سبب الأساسي هو تزايد الاعتماد بشكل مكثف على الواردات من بعد تدمير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد بسبب الحرب وسوء السياسات الاقتصادية التي يدار بها الاقتصاد حاليا. في نفس الوقت تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في عدم قدرتهم على يعني الحصول على ما يحتاجونه بما يملكون من نقود أو أموال يعني عندهم، يعني وده بيعكس واقع اقتصاد مزقته الحرب وانقسام جغرافي له بين القوتين المتحاربتين الآن، بما ترتب عليه تعطل الإنتاج والنقل وإضعاف تموين الأسواق بالسلع والخدمات في ظل تفشي الفساد والتهريب والمضاربات والاحتكارات والأسواق الموازية. طبعا بيأكد هذا الوضع السيء للاقتصاد ملاحظة الاختلافات في أسعار الصرف بين المدن، كما اختلافات التضخم بين المدن أو الولايات المختلفة، وده بيعكس حقيقة أن السودان بات يضم أسواق نقدية متعددة تتأثر بظروف العرض والطلب المحلية بالولايات في ظل تقطع الطرق وتمزيق النسيج الاقتصادي للدولة الواحدة، وده منعكس في مأساة مسارات التجارة والتحويلات والذهب أكثر مما تتأثر بسياسة نقدية موحدة. أيضا في حالة سودانية في نلاحظ أن تراجع القوة الشرائية الحاد وما يسببه من ركود حاد بالأسواق بسبب الحرب والنزوع وضعف وتوقف الرواتب يؤدي إلى انهيار القدرة على شراء السلع المختلفة، وتتفاقم الأزمة كلما ارتفع سعر الدولار في وقت لا يستطيع التجار رفع فيه الأسعار بلا حدود، لأن المواطن لا يملك المال للشراء، وهذا الركود يضغط على الأسعار نزولا أو يثبتها فيظهر انخفاض في معدل نمو التضخم. يعني المسألة ما مسألة يعني التراجع بتاع التضخم ده رغم أنه التاجر حاس به وعايز يرفع الأسعار، لكن عارف كان رفع الأسعار أكثر من اللازم والمواطن قروشه ما بتزيد واللي عنده ما بيقضي، لو رفع الأسعار زول حيشتري منه ما فيه، هو عليه التزامات كثيرة جدا جدا، فبيضطر يا إما يثبت الأسعار وده الغالب ويتحمل هو الضغط بتاع التضخم ده، أو في بعضهم بينزل الأسعار في إطار التنافس عشان يقدر يتعايش ويسدد التزاماته الأسرية والسوقية المختلفة تجاه المؤسسات الثانية. يعني فبتلقى أنه الأسعار بتاعت بعض السلع ما زادت أو في بعضها يكاد يكون نزل كما قد يعلن عنها، وده بيخلي التضخم ينزل لاحظ ان التضخم ده بيقيس 663 سلعه، يعني انا ما بتكلم على سلع معينه، يعني ممكن سلع الغذائيه اسعارها تزيد، لكن مثلا سلع كماليه ما بتزيد، ممكن تكون اسعارها قلت. فعشان كده بينعكس في المؤشر الكلي اللي اسمه التضخم دي بانه نزل نتيجه لانه اسعار الكماليات او بعض الكماليات نزلت، او اسعار بعض الخدمات الاساسيه ثابته او تم تخفيضها زي الكهرباء مثلا او المويه او خلافه. يعني برضو من الاثار بتاع تراجع التضخم هو انه سنه الاساس طبعا بتقيس يعني زياده في المستوى العام للاسعار بمستواه في السنه الفاتت. فاذا كان مثلا الاسعار مثلا قفزت بالفعل بنسبه 300% العام الماضي، فإن المستوى العام للأسعار دلوقتي زاد بنسبة 50%، يعني شوف السنة فاتت 300 وحسة 50، تعني انخفاض التضخم، يعني واضح أن التضخم بقى نزل من 300 ل50. لكن هذا لا يعني إطلاقا أنه الأسعار واقفة من الطلوع الصعود لفوق، بل مستمرة في الصعود من معدل التضخم بتاع 300 ده، لكن ماشية ببطء، يعني الارتفاعات ما بتطلع حبة حبة وبسرعات أقل أقل لغاية ما وصلت لخمسين. فالأسعار برضو طالعة باستمرار وما حتنزل نتيجة لنزول التضخم، بالعكس مع سواء كان التضخم ده نزل ولا ما نزل الأسعار طالعة ما دام في تضخم. فسنة الأساس دي هي يعني عايزين نقول عليه سنة الأساس كانت فيها الارتفاع ضخم جدا جدا، يعني مثلا التقرير بتاع إبريل كان بيشير إلى التضخم بتاع يوليو 21 لما كان التضخم 400، حسا 44، لكن الأسعار ما وقفت. وزي ما قلت لك المرة الفاتت إنه مستوى الأسعار بتاع معدل التضخم 420% داك في يوليو 21 يعني كان أقل بكثير جدا جدا من مستوى الأسعار بتاعت حسة دي مايو 2026. يعني فده معناته إنه كانت الأسعار من 21 مستمرة في الارتفاع طوالي وعلى أساس شهري كمان. فعشان كده ممكن نقول إنه اتجاهات معدل التضخم لا يشترط إطلاقا أن يتجه سعر الصرف العملة الأجنبية في نفس الاتجاه بالضرورة، فده بيكون في وادي وده في وادي، لأنه مثلا سعر الصرف الآن بسبب التضخم الناس بتتخلص من العملة سريع جدا، العملة السودانية بتتخلص منها بسرعة رهيبة جدا، لأنه لو خلتها بكرة ما حتقدر تشتري بها، يعني لو احتفظت القروش بالقروش السودانية الليلة والأسعار هتطلع لبكرة، يبقى بتاع الممكن تشتري الليلة ما بتقدر تشتري بكرة. فالناس أول بأول بتتخلص من الحكاية دي، بتتخلص من العملة السودانية بأسرع ما يكون، وخصوصا في شكل دولار أو ذهب. ولما نيجي بكرة بيبيع الدولار أو الذهب عشان يقدروا تأكلوا، عشان يقدروا يشتروا بيه بكرة. فهو يعني العملات الأجنبية والذهب والأصول الثانية دي بتعتبر كمخزن بديل للجنيه السوداني. فالناس هنا بتسعى في إنه تتخلص من الجنيه السوداني بأسرع ما يكون، في وقت إنه العملات الصعبة ذاته نتيجة لتدمير القاعدة التصديرية للاقتصاد السوداني بسبب الحرب خلت في شح كبير جدا جدا في العرض العملات الصعبة، خصوصا ان القطاع الرسمي لا يوفر هذا العملة دي للمواطنين. فالناس قدامها يقول السوق الحر اللي بيعتبر الدولار ده سلعة اكتر من انها سياسة، يعني ما أداة بتاعت سياسة اقتصادية، وإنما بيتعامل معاه كعملة. علشان كده قلنا كم مرة في إنه أهداف القطاع الخاص في الرسمي وغير الرسمي تختلف تماما عن أهداف المجتمع السوداني المفروض تعبر عنه السلطة الموجودة بالحكومة الآن في إنه عايزين استقرار. فالتناقض ده هو المشكلة، يعني القطاع الخاص ما بيحقق استقرار اقتصادي لأنه سعي للأرباح ويعظمها ولو على حساب الاستقرار الاقتصادي. فدي دار لها سياسات مختلفة، والنظر للعملات الصعبة كأداة للسياسات الاقتصادية أكثر من إنها سلعة تباع وتشترى كما يصوره بعض الاقتصاديين. ده العوامل اللي بتحدد دلوقتي ليه الدولار بيطلع وهناك أسعار 663 سلعة ما تحركت زي ما تحركت في الشهر الفات اللي هو إبريل بتاع كم تحركت، وصلت بمعدل 45 وفي مايو 26 نزلت شوية، حكاية بتاع 6 نقاط من 10 مئوية يعني، وبقت 44.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. مع تزايد تنامي اقتصاد الحرب الدائر في البلاد، تزداد الحاجة دائما إلى استخدام آليات لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الواقعة في مجال الموارد بالبلاد. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي متحدث حول الجرائم المتعلقة بالموارد وكيفية توثيقها بطريقة مهنية، فلنستمع للمحامي عبد المنعم آدم.
2: نعم، شكرا جزيلا. أولا طبعا من المعروف أنه الواحدة من الجرائم الآن المتسببة في الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر هي طبعا المسألة حقت الجرائم المتعلقة بالموارد، والموارد هي واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتمول الحرب، وهي بتخلي الحرب تستمر وأطراف الحرب إنه يكونوا بعيدين أو يكونوا ضد أي عملية حق السلام. ودي بتتشكل في الحصول المباشر على مناطق التعدين، الحصول المباشر أو الوصول المباشر لمناطق التعدين، والحصول على الموارد المحددة بتساعده في تمويل الحرب. على المجتمع المدني والفاعلين والمتخصصين من القانونيين والصحفيين وغيرهم أعتقد مسؤولية جوهرية بتنطوي إن لازم يقوموا بالأشياء اللي بتساعد على تحديد المساءلة والمساهمة في عملية المساءلة إذا كانت يعني في الحال أو في المستقبل. ودي بتقوم على أولا الركائز حقة التوثيق الجاد المهني المحايد للمشاكل اللي بتحصل على البيئة أو المشاكل اللي بتوقع من مخالفات على البيئة أو المخالفات اللي بتقع على الأرض أو بتقع على السكان المحليين من تهجير وغيره أو التلوث البيئي اللي بيأثر على الأجنة وبيأثر على الماشية وبيأثر على المياه أو تلوث مصادر المياه وغيره. فالتوثيق لكل المشاكل المتعلقة بالتعدين أو أي نشاط عنده علاقة باستخراج الموارد أو الموارد الوطنية بيساهم في عملية التعديل طبعا في عملية التوثيق لعملية المساءلة المستقبلية. وطبعا المساءلة برضو في مراحل المختلفة قد تمشي جزء من ذلك للمسائل حق أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، وقد تمشي للأجهزة العدلية الدولية أو الأجهزة العدلية اللي عندها علاقة بالولاية القضائية الدولية الآن نحن شايفينها في أي مكان. فأنا أعتقد أن التوثيق إذا قام على الجزء الأول ده بأنه الأثر الوقع على البيئة طبعاً بما فيه برضو الربط، يعني على سبيل المثال إذا قدرنا حصلنا على معلومات دقيقة في أنه الاستخراج حق الموارد المحلية بالشكل المحدد عنده علاقة بشركة بتصدر أو بتستورد الأسلحة أو الآن مثلاً الدرونز أو كده، دي واحدة من الوثائق المهمة جداً. التوثيق اللي عنده علاقة بالشركات، أسماء المالكين، أسماء الشركاء، الناس اللي يملكوا فيها حصص، دول كلهم من الحاجات الضرورية جدا لو قدرنا حصلنا عليها بتساعدنا في المسألة حقت المساءلة. التوثيق المتعلق بالأشخاص، الأشخاص اللي هم ممكن يكونوا بالعين بشكل مباشر أو غير مباشر، التوثيق المتعلق بالدول والعلاقات. فأنا أعتقد دي كلها حاجات أساسية وركائز أساسية بتخلي إنه العملية حقت المساءلة لما الناس يقدروا يحصلوا على أي حتة قانونية بما فيها زي ما أنا قلت الميكانيزمس المحلية أو الإقليمية أو الدولية، كل ما كان التوثيق حقنا جيد، كل ما كان أي ميكانيزم نحن مشينا لها يكون عندنا فرصة لأننا نقدر نلتمس فيها عدالة. والآن مثلا التوثيق الناس اللي جمعوه قبل سنين طويلة بيتم استخدامه في مناطق مختلفة، من ضمنها مثلا المحكمة الجنائية الدولية، من ضمنها مثلا المحاكم الأمريكية الآن في القضية حقت البنك الفرنسي BNP Paribas، برضو الآن مثلا القضية الأخرى مثلا مرفوعة

0: كان عنده علاقة وسيط، كان هو اكتنج زي السنترال بانك السودان لحكومة السودان في زمن العقوبات الأمريكية، ودخل لهم يكونوا عرضة للعقوبات. فالآن مثلا القضايا المرفوعة دي كلها بيز أو قايمة على العملية حقت التوثيق الجيدة والتوثيق مع الضحايا والمشاكل حقتهم. بس برضو واحدة من الحاجات الأساسية نقول إنه التوثيق لازم يبتعد من أي مسألة ممكن تعرض الناس المحليين لمشاكل، من ضمنها إنه ما نطالب الناس في جمع أي دليل أو نخليهم يخاطروا بحياتهم بإنهم يقدموا لنا دليل مهما كانت ضرورته. السلامة حقت الناس الموجودين في الأرض هي أولوية أكثر من الدليل نفسه مهما كان أهمية الدليل. الحاجة الثانية برضو لازم نكون حريصين جدا لما نجمع في الأدلة، نتكلم مع الناس المحليين اللي بدون انترفيوز أو غيره أو نعمل معهم المقابلات، لازم يكونوا عندهم الوعي الكافي بإنه العملية اللي هم ساهموا فيها دي هي ما العملية الوحيدة الحاسمة في عملية العدالة، لأنه دي بتقدم كأنك بتقدم لهم وعود زائفة أو وعود فيها تضليل. فأنا أعتقد دي واحدة من الركائز الأساسية، نحن لما نكون برضو شغالين في عملية التوثيق إذا كان في مقابلات نكون حريصين الأشخاص اللي بدون المقابلات يكونوا واعيين وعي كامل إننا بنستخدمها لشنو، ولكن برضو لازم نقدر نكون قادرين to manage expectations أو التوقعات حقتهم ما تكون عالية بسبب ده. الحاجة الأخيرة برضو نحن لما نقوم بعملية التوثيق الناس اللي بيكونوا في الأرض لازم يكونوا حريصين، إذا كان الآن عايزين نرسل لهم صور عندها علاقة بدرونز أو عندها علاقة بحاجة لازم يكونوا حريصين على سلامتهم فيما يتعلق بأنهم يجوا يقتربوا من أي منطقة عسكرية أو فيها نزاع، والحاجة الثانية أنهم سلامتهم في أنه مثلا أطراف النزاع اللي بيكونوا موجودين لأنهم بيحموا مصالحهم بأنهم ما عايزين الحاجات تتوثق. فأعتقد برضو ابتعاد الناس دي من المناطق اللي فيها نزاعات أعتقد برضو حاجة ضرورية، ودي حاجة لازم نركز عليها. أعتقد دي الأشياء الأساسية اللي ممكن نراعيها في العملية حقت التوثيق.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن ولاية شمال كردفان ومن مدينة القبيض. تحدث إلى جولة السودان اليوم التاجر علي جانو حول أسعار السلع الاستهلاكية وحركة المحاصيل بمدينة الأبيض، فنستمع للتاجر علي جانو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لمستمعين راديو دبنجا أينما كانوا. أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة الأربع سنوات الماضية. حقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين، يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من أربع اتجاهات، وكان قوة الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله رب العالمين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبت المدينة. وبعد ذاك الحمد لله رب العالمين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد وإعادة الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله رب العالمين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الهدامة السريعة بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني تعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله بعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الأبيض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم، الحمد لله بعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله بعين ما في مشكلة في الانسياب، السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض تأثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية

0: كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض، نعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجينا من غرب كردفان ودارفور. المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه محاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بتيجي بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، التهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بيتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل 100 مليون في الشاحنة الواحدة. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعات بتتصادر، أحيانا برضو في أعراض كثيرة جدا تم حرقها، هي كان محملة بالمحاصيل داخل مدينة الأبيض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأنه هو أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا نحن في مدينة الأبيض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 ألف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني، والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الأبيض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع. بالنسبه لاسعار السلع اثرت تاثير كبير جدا. انا من المحاصيل بقول الفول السوداني، يعني حصل ارتفاع كبير جدا في اسعاره، يعني اول مره سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن او 6 مليار ونص بالقديم، وده يعني اسعار خرافيه، يعني اول مره تحصل في منطقه الابيض. والليله ده ادى الى انعكاس في سعر الزيت، الليله سعر الزيت عندنا عمل 240 ألف، الزيت عملت 240 ألف، وده سعر كبير جدا يعني مقارنة بمنطقة هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي أصلا يعني مشهورة بإنتاج الفول السوداني يعني ودارفور، فالحاجة دي نحن يعني بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل إلى مدينة الأبيض. يعني فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخليج على الأبواب، انه ولايه شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعيه كثيره جدا، الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعه على اساس انه يكون في انتاج، خاصه مناطق الرهاد ومروابه وتندلتي غرب الابيض صميمه الحتات دي، تقول لها مناطق زراعيه يعني. ونحن نتمنى انه الجيش ينفتح حتى على الاقل يصل مناطق الانتاج عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع أثرت برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في منطقة الأبيض أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110، فدي بضائع. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، نسخة الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه، يعني دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180 ألف جنيه يعني أو 190، فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الوزارة المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كاهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار. شكرا.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ليبيا تحدث إلى جولة السودان اليوم رئيس جمعية مكافحة الهجرة غير الشرعية مالك الدجاوي حول القرار الذي أصدرته السلطات الليبية مؤخرا والقاضي بمنع دخول السودانيين والأريتريين والأثيوبيين وجنسيات أخرى إلى ليبيا. فلنستمع إلى الأستاذ مالك الدجاوي رئيس جمعية مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. انتشر خبر صدور قرار في المنطقة الشرقية في ليبيا بعدم دخول السودانيين والأريتريين والأثيوبيين واستثنوا التشاديين. طبعا انتشر يعني النار في الحشيم. طبعا جاد انا شخصيا انا اشك انه القرار ده صدر لانه قبل كده يعني مرارا متصدر الناس الذكاء الاصطناعي ويصدروا قرار بيعملوا قرارات يقول يعني قرار صح. فحتى الان انا ما اكدنا انه القرار ده يعني هو يعني حقيقه ام قرار زائف. طبعا لو كان حقيقه برضه طبعا هي الدوله عضله بسيادتها. بس بأثر الكلام ده هيأثر على السودانيين أو الجنسيات هاي. طبعا زي ما قلنا كل ما يعني جات هاي تطبط على الناس فبيضطروا بيذهبوا إلى البحر يعني بيخاطروا يعني تكتر إنشاء الركوب البحر. فطبعا أنت زي ما عارفين الأسبوع اللي فات يعني فقدنا أكثر من 200 يعني سوداني فقط غير الجنسيات الثانية في القوارب المتجهة إلى أوروبا في الشرق وفي القرب. فبتزداد الوتيرة ركوب القوارب. وطبعا زي ما قلنا في طريق وفي طرق تانية بتمشي لإزبي برضو الناس هيمشوا عبر الجزائر وعبر تونس وعبر المغرب هيمشوا حجرة غير شرعية. طبعا هيكتر النزوح طبعا في المنطقة الغربية هيكون في ضغط. طبعا الأوضاع يعني في السودانيين خاصة أو الأجانب بصفة عامة في حراك بتاع النشطين يعني يعيشون الأيام السابقة. برضو كان توتر يعني كبير يعني في الشعب الليبي وكان يعني شنو بالنسبة لعدم قبول الأجانب خوفنا أن يزدادوا العدد من الشرق يعني ينزحوا إلى غرب ليبيا. طبعا دي الجنسية السودانية يعني هنا خايفين زي ما قلت خايفين منه. فهنا إن شاء الله يكون يعني الخبر ده يعني ما أكيد وإن شاء الله الناس يعني تتريث وإن شاء الله كل شيء إن شاء الله حيصير على خير.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية الجزء الأول، المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ الأول من تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضا بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي، ففي 26 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة، غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضا بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون 2 يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
4: المحكمة الجنائية الدولية.
5: أقول لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبلوة.
7: يا موصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي إيه انتتك بدأسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
8: حسين طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاس داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس القايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
9: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا. وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحان. الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
10: الاسم ياسي حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زارينجي. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا نوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
11: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت أن القائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة. هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير، وعلى هذا الإنجاز الكبير. وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية. وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
12: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخن، ولاية وسط دارفور محلية أمدخن. أتينا إلى الامتحانات، وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله زي ما قال بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا. وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا، زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش فسان أسني بك هداب ننقدي اين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك قولي.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 25 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على ربك بالنيل الأبيض وإسقاط مسيرة في الأبيض بشمال كردفان. مقتل وإصابة 4 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في بور سودان واعتقال شخصين في الدمازين الأسبوع الماضي. وزير الخارجية الأمريكي يزور الخليج ويبحث ملف السودان ومجلس السيادة يدعو لإنفاذ الترتيبات الأمنية. Human Rights Watch تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على قادة الدعم السريع. ووفى 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف 3 محطات وقود في السوق الشعبي بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض فجر الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن القصف بطائرة مسيرة جرى في 2:30 من فجر اليوم واستهدف 3 محطات وقود هي يونايتد وقادرة وسيدون إلى جانب كنانة النقعة ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 أشخاص على الأقل. وأوضح الشهود أن 3 من المصابين جرى نقلهم إلى مدني حيث خضعوا لعمليات جراحية. وقالت شاهدة عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ضربت أول مسيرة طرمبة يونايتد في سوق الشعب بربك جوار طرمبة النيل. عدد الإصابات 4 إصابات. حد الآن ما في حالة بتاعت وفاة. المسيرة الثانية ضربت طرمبة قادرة في السوق الشعبي ربك جوار المغابر وقع فيها 2 شهيد وفيها 3 إصابات.
0: وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أفادت مصادر بتمكن الدفاعات الجوية الأرضية من رصد وإسقاط طائرة مسيرة استراتيجية تابعة للدعم السريع صباح اليوم الخميس، فيما تشهد المدينة استمرارا لانقطاع التيار الكهربائي وانعدام إمداد المياه. وقال التاجر علي جانو لراديو دبنجا إن البضائع تشهد انسيابا ملحوظا وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ونبه إلى تأثر سوق المحاصيل في الأبيض بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على غرب كردفان ودارفور، وأشار إلى ارتفاع طن الفول السوداني إلى 6500 جنيه وقنطار الصمغ العربي إلى 750 ألف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أما برضو من السلع أثرت برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في منطقة البيضة أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضائع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسقط الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف.
0: من جانبه حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يضاعف مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وسط الأطفال والنساء. قتل شخص وأصيب 3 آخرون في تجدد الاشتباكات أمس الأربعاء في محيط سوق ليبيا بمدينة بور سودان حاضرة ولاية البحر الأحمر بين شرطة مكافحة المخدرات وأفراد تابعين للقوى المشتركة. وأوضحت الشرطة في بيان أول أمس أن المداهمة أسفرت عن مقتل مروج وإصابة 2 عقب مقاومة مسلحة، إلى جانب توقيف 15 متهما وضبط دراجات نارية، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تفلتات أمنية أو أنشطة إجرامية تروع المواطنين. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في مصر أن السلطات رحلت ما يزيد على 5500 شخص منذ نوفمبر. ووثقت وكالة رويترز 3 حالات وفاة للاجئين سودانيين في السجون المصرية المكتظة هذا العام، فيما قال مسؤولون أمنيون إن 9 سودانيين توفوا أثناء الاحتجاز. كشف مركز هودو عن اعتقال الاستخبارات العسكرية للمواطن قيس بابو إسماعيل والمقدم في حركة تحرير السودان بدر الدين يوسف الأسبوع الماضي من سوق مدينة الدمازين واقتيادهما إلى جهة مجهولة. وأعرب المركز عن مخاوفه من تعرضهما للتعذيب مطالبا بالكشف الفوري عن مكانهما وإطلاق سراحهما. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى مناقشة خطوات عاجلة لردع قوات الدعم السريع خلال الاجتماع المزمع عقده غدا الجمعة بشأن السودان، مطالبة بفرض عقوبات جديدة على قادة قوات الدعم السريع وداعميها الرئيسيين بما فيهم الإمارات. وأفادت هيومن رايتس ووتش مؤخرا بأن مئات المتعاقدين العسكريين الخاصين الكولومبيين الذين يعتقد أن شركة مقرها الإمارات قد وظفتهم مروا عبر منشآت عسكرية إماراتية قبل إرسالهم إلى السودان لدعم قوات الدعم السريع. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة في المحطة الأخيرة من جولة خليجية بدأت الثلاثاء وشملت الإمارات والكويت. وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء السعودية وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى المنامة للمشاركة في اجتماع وزاري مقرر الخميس بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وقال روبيو للصحفيين إنه بحث مع الإمارات ملف السودان وسيبحث الملف ذاته اليوم في المنامة مع المسؤولين السعوديين. وأضاف روبيو في هذا الخصوص:
3: جهودنا مستمرة بشأن السودان، يتابع مبعوثنا الخاص مسعد بولس هذا الأمر يوميا، سنثيره مجددا كلما سنحت لنا الفرصة نظرا لوجود الجانب السعودي هناك أيضا، لذا نطرحه مع جميع الأطراف المعنية أو التي تربطها علاقات بالأطراف على الأرض.
0: قال الدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والسياسات السوداني إن اقتصاد الحرب في السودان أدى إلى إهدار الموارد وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية الصحة التعليم في جميع مناطق البلاد، وذلك بسبب توجيه الموارد لدعم القوى العسكرية المتصارعة. وأشار في ندوة إلى أن اقتصاد الحرب أدى إلى عجز الدولة عن تقديم خدماتها وظهور حكومتين وأنظمة اقتصادية ومصرفية موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الخلفية والوضع الحالي للوضع بتاع اقتصاد الحرب يؤدي لأن المواطن في النهاية محروم من أي خدمات أساسية إذا كان في مناطق القوات المسلحة أو في مناطق الدعم السريع، نتيجة لأن كل الموارد بتمشي لدعم القوة العسكرية المهيمنة في
0: من جهتها قالت عائشة حمد من شركاء التنمية إن الأسباب الرئيسية لاستمرار الحرب في السودان تتمثل في وجود أطراف مستفيدة ماليا وتجاريا منها، وطالبت بممارسة ضغوط دولية مكثفة على أطراف النزاع عبر الإمارات ومصر، وشددت على ضرورة كسر العلاقة بين تجارة الذهب وتدفق الأسلحة، كما طالبت بفرض عقوبات على الكيانات المتداولة للذهب لوقف تحويله إلى أسلحة. وأضافت في هذا الخصوص:
5: الإمارات هي المستفيدة الأول، برضو مصر تستفيد من تدفق الذهب السوداني على وبعداك بتوديه بتصدره للإمارات، ليبيا برضو قوات حفتر التتبع حق مرات التهريب في مناطق في شرق وجنوب ليبيا، وبرضو تشاد روسيا برضو السعودية.
0: من جهتي أكد منعم آدم من مركز الدراسات البيئية والاجتماعية على ضرورة بناء نظام مساءلة قوي لرصد انتهاكات الموارد يعتمد على الأدلة الموثقة والربط الدقيق بين الانتهاكات والجهات الفاعلة، وأكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لضمان سلامة وحماية الأفراد المنخرطين في عملية جمع الأدلة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: استخدام الطرق التقنية واحدة من الأشياء الأساسية والسهلة، في باب السهلة بالضرورة ولكن من الأكسسبل يعني ممكن الوصول لها ما بالضرورة صعب جدا، هي واحدة من الأشياء الممكن تساعدنا في أن نقدر كيف مثلا تحديد الأشياء تحديد الجغرافية تحديد السيريال نمبر حق
0: من جهته قال محمد عبد العزيز من نقابة الصحفيين إن الحرب لا تدار بالأسلحة فقط بل بسلاح المعلومات والتضليل، وأكد أن كسر عملية تمويل الحرب يتطلب كسر دائرة الإعلام الذي يشرعن الحرب وخطابها، وذلك من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الحلقة الأساسية اللي ممكن تكسر عملية تمويل الحرب في السودان بتبدأ يعني عشان نكسر المزرعة بتاعت اقتصاد الحرب دي لازم نبدأ بكسر التيم الإعلامي المحيط باقتصاد الحرب، وده من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل وسهولة وجاذبية المواد وطريق قوالبه في إيصالها للجمهور.
0: تمكنت قوات الدفاع المدني بمحلية مروي في الولاية الشمالية أمس من احتواء حريق اندلع في تانكر وقود بمنطقة الكرو أثناء تفريق شحنة بنزين، بينما شب حريق مهول في آلاف أشجار النخيل بمنطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. من جهتها كشفت حكومة الولاية الشمالية عن تضرر 5000 نخلة بجزيرة سرقت بمحلية حلفة جراء حريق اندلع مؤخرا، إلى جانب خسائر فادحة في المحاصيل وأضرار لحقت بشبكتي الكهرباء والمياه ونفوق بعض المواشي. أظهر تقرير صادر عن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي انخفاضا في حالات الإصابة بحمى الضنك واستقرار الوضع الصحي في البلاد، ورصدت إصابات بالكوليرا في 3 مواقع بولاية غرب كردفان، كما ناقش الاجتماع خطط الاستعدادات لطوارئ فصل الخريف. أعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم الحصول السودان على منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وفي ذات السياق وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجا لإعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. رفض ممثلو الغرفة التجارية بولاية كسلة في اجتماع مع حكومة الولاية فرض رسوم إضافية على الدقيق والسكر لمعالجة استحقاقات المعلمين وأجورهم بهدف إنهاء الإضرابات المستمرة للأسبوع الثالث. وأفادت مصادر محلية أن حكومة الولاية اقترحت فرض رسوم على جوال الدقيق بقيمة 400 جنيه ورسوم على جوال السكر بقيمة 3500 جنيه. وصل مدير جهاز المخابرات في دولة جنوب السودان أكيك تونغ أليو إلى الخرطوم أمس وسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسالة نصية من نظيره الجنوب السوداني سلفاكير ميرديت. وذكر مجلس السيادة أن الرسالة تضمنت تعزيز التعاون الأمني المشترك وتنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة بما يضمن مجابهة التحديات الأمنية الراهنة. أكد مجلس السيادة السوداني في اجتماعه أمس بالقصر الجمهوري برئاسة عبد الفتاح البرهان عزمه على معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والحد من انعكاسات سعر الصرف على معيشة المواطنين. وشدد المجلس على تسريع الترتيبات الأمنية واستكمال عمليات الدمج وفقا للخطط الموضوعة. وناقش الاجتماع مسار الحوار السوداني سوداني مجددا دعمه للمبادرات الوطنية الرامية لتحقيق التوافق والوصول إلى رؤية مشتركة تخدم مصالح البلاد. أصدر رئيس القضاء في مناطق سيطرة التأسيس قرارا يحظر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية أو إنشاء محاكم خاصة، واستثنى القرار المحاكم العسكرية والمحاكم التابعة للشرطة. من جانبها بحثت لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم وتصديره إلى الخارج. أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار عن زراعة نحو 5 ملايين فدان في الموسم الزراعي الصيفي، وأشارت إلى حاجة الولاية إلى 24 مليون جالون من الوقود للزراعة. الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة اليونسكو إن صور الأقمار الصناعية والمسوحات الميدانية والتحليلات العلمية أظهرت في نتائجها الأولية أن تلال البحر الأحمر تعد المنطقة الأكثر عرضة لخطر الانهيارات الأرضية، مع احتمال تعرض أكثر من 70,000 شخص لهذه المخاطر. وأعلنت المنظمة إطلاق تقييم عملي سريع لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوه.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن احنا استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمه بين مدينه القضارف ومدينه اينتهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. اولا لانه اساسا التوأمه قامت مش قامت يعني بالصدفه او كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، انه جامعه أيندهوفن للعلوم التكنولوجيا عملت اعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الامريكتين واسعه الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضاري في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القبائل وبلدية أينهوفن بلدية القبائل. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي دي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا، لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة، أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن. قاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدوليه. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفيه دي، وبدينا من هذا الاساس. بعدها طبعا عشت في عينكم من 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القبائل في المنطقه، في تبادل بتاع حاجات زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني، انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير حكوميه، عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص، اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
2: نعم.
3: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف، عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها للزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا، وفيها مركز بتاع المعوضين.
2: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك، يعني في خلال المنظمه دي
3: مشيت القبارف. ايوه مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه أينهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه،
2: ايوه،
3: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي شبكة على اساس ان انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه. التخصصات قلت لك دي،
4: نعم،
3: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعيه بتاع التحول المياه. شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
4: نعم،
3: هذه كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده. وكانت كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
2: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
3: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا، يعني عشان كده خلونا انا اشتغل.
4: نعم.
3: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال، المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز زي شغل المنظمة. كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وشو الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الإنات السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدت تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
2: والله يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
3: والحقيقة رفعت يدها خالص.
2: أيوة.
3: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص، اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الجناية، جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من أثيوبيا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
2: ده عدد كبير.
3: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكذا، مش شغل عالي يعني. دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كذا، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير تطوير المركز المعوقين، بقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس، يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا، كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة. القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده إنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة. في حاجة اسمها الزيارات المنزليات طبعا، لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من

0: هيك حي الوقت باك في اي حي في القبارس دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي على الزحمات الاوليه على انه يولدوا كيف على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو يعني حاجه حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبص تتم حالته هنا كم كن كم بندربه يولدوا المره جات المخاوف شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب مليون بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في الـ اسمه شنو الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضه منظمه وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين. اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه وبعد ذاك انا شجعتها انها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصتها لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونيسيف وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا اذا عملوا اي حاجه بقت تكون مركز كبير جدا في القبار فيه اكل وشراب ومدرسه وتحليم واي حاجه يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنه ويدربوهم على تعليم المهارات بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقه الصناعيه ناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح في الدوله رفعت يدها والشعب لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدره على التنظيم و يعني تخيل برضو لانها حاجه طبيعيه برضو اكثر حميه وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الاجرام بتاع انه داير ياكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحده من الحياتيات. بعدين مثلا تاكيد لكلامك بانه الدوله رفعت يدها البنى بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت اوكسفام نوفي ان ما تدي التمويل كله لانه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم انه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه
1: ما بكون عندهم محفز انه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه لانه هو بيقول لك شو ما انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبه يعني.
1: طيب
0: بالمناسبه دي كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس يدفعوا 60% من التكلفة و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير. الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظوا عليها حد كبير ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا بالعكس هي جابت لهم هناك زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه الناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لأنه بيجي عنده ظروف تحت أولادي وكذا وناي فكتبت الناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده. فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي و واصل تاني هو هناك 5 سنين

0: لكن الحاجة اللي عرفتها حسي انه الناس اوكسفام لسه شغالين بيدعموا، لانه مشروع ناجح جدا. وبل ما كده، بل بيجوا المنظمة اسمها معا، انا سميتها معا يعني احنا مع بعض
1: ايوه
0: الشبكة واحد. فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف اسمها، مشو جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا، أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر، دي فيها تنوع. شفت كيف؟
1: صح.
0: تنوع يعني تسعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس؟ فدي بتخلق حاجة من التكامل، يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه
0: انك
1: وبعدين
0: انت بتجي ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر إداري مترهل يعني.
0: لا لا ايوه ايوه لا لا كلهم متطوعين. نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل، بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس، عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك، والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في هنا. وبعدين في النص في الطوالي، في كله في سنه، في الان 5 سنوات اشتغلت دي، في 3 4 مرات بيكون في تدريب، يعني تدريب كامل للمنظمات كله. مثلا الواحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم نعم
0: فيها فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبه مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الاداره، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي اللي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة. وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت في مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن أنت نفس الحاجة في القبارب أو في كسلة، بتقوم أنت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ ليك، يعني بتنفذ ليك الوكلاء، احنا زي الوكيل، زي وكيلك
1: نعم
0: في
1: نعم نعم
0: المنطقه.
1: سيد عمر سعيد، يعني انت الحياة اللي سويتها دي كثيرة للدرجة شنو؟ يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. احنا قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب
0: ايوه
1: من الحاجة اللي حصلت دي.
0: صح.
1: عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظة انه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم، والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني. انا بقول الناس زين كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء، بس ده اللي كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة، انا والله حاسه انه ثقافتين مختلفات كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمه، بتلقى
1: انضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطره الحمراء الطوحي وكده. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انهم اللي عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافه الحي كل شهر، يوم لنظافه الحي كل شهر. ده ما كان تبع البرنامج حقهم، عملوا حي لصاحب الجو.
1: ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده، وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا مضاعفة. ليه لا الشارعين اللي هو هاي اللي بكره الشارعين هناك كل شهر بيعمل عمر. فدي دي دي دي دي, دي اللي هناك الحقيقه طبعا لانه القصه بتاعت الذكيه يعني الحكوميه لو دخل لو لازم تتغير، لانه اذا الدوله دي بقت عندها امام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعا. الدولة ما قاعد تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكتر حاجة كنت بتعب فيها، ما بتفعل إيه؟ كتبت الزول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط التنفيذي، قلت له يا أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%، أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
1: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.

0: بابانوسا. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026. مصرع 2 من العاملين وإصابة آخرين بمحطة وقود في ربك بولاية النيل الأبيض إثر استهدافها بمسيرة. الجيش يستهدف بالمسيرات مواقع بغرب وشمال كردفان وينفي السيطرة على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين خلال تجدد الاشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في سوق ليبيا ببور سودان. استمرار انقطاع التيار الكهربائي في الأبيض بسبب استهداف الدعم السريع لمحطة الطاقة وارتفاع سعر برميل المياه إلى 25,000 جنيه. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. مجلس السيادة يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية لاستكمال عملية الدمج ويناقش استقرار سعر الصرف. البرهان يلتقي مدير المخابرات في جنوب السودان ويبحث معه التحديات الأمنية وتأمين الحدود. وزير الخارجية الأمريكي يصل البحرين في آخر محطة لجولته الخليجية بعد الإمارات والكويت، ويبحث عن تطورات الأزمة السودانية ضمن ملفات أخرى. اليونسكو تعلن عن إطلاق تقييم علمي لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان وتلال البحر الأحمر. شبكة أطباء السودان ارتفاع ألوفيات بسجن ديغريس لأكثر من 215 شخصا في شهرين. لجان أضراب المعلمين في كسلة والجزيرة تعقد اجتماعا غدا لتقييم الموقف. لجنة أساتذة الجامعات تعلق إضرابها لمدة شهرين ابتداء من 29 يونيو. الغرفة التجارية بكسلة ترفض فرض أي زيادات جديدة على السلع الاستهلاكية لتمويل استحقاقات المعلمين. إعادة قضية الدكتور أحمد شفا إلى المحكمة في مدينة دونغولا بعد أن سحبتها نيابة من أمامها منتصف أبريل الماضي. رويترز تنقل عن مسؤولين أمنيين مصريين وفاة 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري وترحيل 5,500 سودانيا منذ نوفمبر. سفير السودان لدى روسيا رئيس مجلس السيادة سيحضر قمة روسيا إفريقيا في أكتوبر المقبل بدعوة من الرئيس الروسي. السعودية تعلن عن توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل 6 مستشفيات في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. هيومن رايتس ووتش تدعو لتحرك عالمي حاسم لكبح الفظائع في السودان. رئيس القضاء في مناطق سيطرة التأسيس يحضر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية. لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تبحث تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم. حريق هائل يلتهم آلاف أشجار النخيل. لقطات توثق حجم الكارثة في منطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. وفاة امرأة من بين عدد من المرضى تم إنزالهم من شاحنة تجارية اعترضتها قوات الدعم السريع في غرب كردفان. الهجرة الدولية تعلن مغادرة 180 مهاجرا نيجيريا من السودان إلى بلادهم. وأمنستي تتهم الاتحاد الأوروبي بتمويل الحملات ضد المهاجرين في ليبيا. أزمة وقود خانقة بولاية القضارف ومخاوف من سيناريو كارثي يواجه الموسم الزراعي. أفراد من الدعم السريع يمنعون عبور أكثر من 1000 رأس من الماشية إلى الدبة في الولاية الشمالية. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 25 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على ربك بالنيل الأبيض وإسقاط مسيرة في الأبيض بشمال كردفان. مقتل وإصابة 4 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في بور سودان واعتقال شخصين في الدمازين الأسبوع الماضي. وزير الخارجية الأمريكي يزور الخليج ويبحث ملف السودان ومجلس السيادة يدعو لإنفاذ الترتيبات الأمنية. هيومن رايتس ووتش تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على قادة الدعم السريع. ووفاة 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف 3 محطات وقود في السوق الشعبي بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض فجر الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن القصف بطائرة مسيرة جرى في 2:30 من فجر اليوم واستهدف 3 محطات وقود هي يونايتد وقادرة وسيدون إلى جانب كنانة النقعة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 أشخاص على الأقل. وأوضح الشهود أن 3 من المصابين جرى نقلهم إلى مدني حيث خضعوا لعمليات جراحية. وقالت شاهدة عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ضربت أول مسيرة طرمبة يونايتد في سوق الشعب ربك جوار طرمبة النيل. عدد الإصابات 4 إصابات حد الآن، ما في حالة بتاعت وفاة. المسيرة الثانية ضربت طرمبة قادرة في السوق الشعبي ربك جوار المغابر، وقع فيها 2 شهيد وفيها 3 إصابات.
0: وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أفادت مصادر بتمكن الدفاعات الجوية الأرضية من رصد وإسقاط طائرة مسيرة استراتيجية تابعة للدعم السريع صباح اليوم الخميس، فيما تشهد المدينة استمرارا لانقطاع التيار الكهربائي وانعدام إمداد المياه. وقال التاجر علي جانو لراديو دبنجا إن البضائع تشهد انسيابا ملحوظا وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ونبه إلى تأثر سوق المحاصيل في الأبيض بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على غرب كردفان ودارفور، وأشار إلى ارتفاع طن الفول السوداني إلى 6500 جنيه وقنطار الصمغ العربي إلى 750 ألف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أما برضو من السلع أثرت برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في بنت الرويدة أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضائع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسقط الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه. يعني
0: من جانبه حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يضاعف مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وسط الأطفال والنساء. قتل شخص وأصيب 3 آخرون في تجدد الاشتباكات أمس الأربعاء في محيط سوق ليبيا بمدينة بور سودان حاضرة ولاية البحر الأحمر بين شرطة مكافحة المخدرات وأفراد تابعين للقوى المشتركة. وأوضحت الشرطة في بيان أول أمس أن المداهمة أسفرت عن مقتل مروج وإصابة 2 عقب مقاومة مسلحة، إلى جانب توقيف 15 متهما وضبط دراجات نارية، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تفلتات أمنية أو أنشطة إجرامية تروع المواطنين. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في مصر أن السلطات رحلت ما يزيد على 5500 شخص منذ نوفمبر. ووثقت وكالة رويترز 3 حالات وفاة للاجئين السودانيين في السجون المصرية المكتظة هذا العام، فيما قال مسؤولون أمنيون إن 9 سودانيين توفوا أثناء الاحتجاز. كشف مركز هودو عن اعتقال الاستخبارات العسكرية للمواطن قيس بابو إسماعيل والمقدم في حركة تحرير السودان بدر الدين يوسف الأسبوع الماضي من سوق مدينة الدمازين، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، وأعرب المركز عن مخاوفه من تعرضهما للتعذيب مطالبا بالكشف الفوري عن مكانهما وإطلاق سراحهما. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى مناقشة خطوات عاجلة لردع قوات الدعم السريع خلال الاجتماع المزمع عقده غدا الجمعة بشأن السودان، مطالبة بفرض عقوبات جديدة على قادة قوات الدعم السريع وداعميها الرئيسيين بما فيهم الإمارات. وأفادت هيومن رايتس ووتش مؤخرا بأن مئات المتعاقدين العسكريين الخاصين الكولومبيين الذين يعتقد أن شركة مقرها الإمارات قد وظفتهم مروا عبر منشآت عسكرية إماراتية قبل إرسالهم إلى السودان لدعم قوات الدعم السريع. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة في المحطة الأخيرة من جولة خليجية بدأت الثلاثاء وشملت الإمارات والكويت. وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء السعودية وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى المنامة للمشاركة في اجتماع وزاري مقرر الخميس بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وقال روبيو للصحفيين إنه بحث مع الإمارات ملف السودان وسيبحث الملف ذاته اليوم في المنامة مع المسؤولين السعوديين. وأضاف روبيو في هذا الخصوص:
3: جهودنا مستمرة بشأن السودان، يتابع مبعوثنا الخاص مسعد بولس هذا الأمر يوميا، سنثيره مجددا كلما سنحت لنا الفرصة نظرا لوجود الجانب السعودي هناك أيضا، لذا نطرحه مع جميع الأطراف المعنية أو التي تربطها علاقات بالأطراف على الأرض.
0: قال الدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والسياسات السوداني إن اقتصاد الحرب في السودان أدى إلى إهدار الموارد وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية الصحة التعليم في جميع مناطق البلاد، وذلك بسبب توجيه الموارد لدعم القوى العسكرية المتصارعة. وأشار في ندوة إلى أن اقتصاد الحرب أدى إلى عجز الدولة عن تقديم خدماتها وظهور حكومتين وأنظمة اقتصادية ومصرفية موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الخلفية والوضع الحالي للوضع بتاع اقتصاد الحرب يؤدي لأنه المواطن في النهاية محروم من أي خدمات أساسية إذا كان في مناطق القوات المسلحة أو في مناطق الدعم السريع، نتيجة لأنه كل الموارد بتمشي لدعم القوة العسكرية المهيمنة في
0: من جهتها قالت عائشة حمد من شركاء التنمية إن الأسباب الرئيسية لاستمرار الحرب في السودان تتمثل في وجود أطراف مستفيدة ماليا وتجاريا منها، وطالبت بممارسة ضغوط دولية مكثفة على أطراف النزاع عبر الإمارات ومصر، وشددت على ضرورة كسر العلاقة بين تجارة الذهب وتدفق الأسلحة، كما طالبت بفرض عقوبات على الكيانات المتداولة للذهب لوقف تحويله إلى أسلحة. وأضافت في هذا الخصوص:
5: الإمارات هي المستفيدة الأول، برضو مصر تستفيد من تدفق الذهب السوداني على وبعداك بتوديه وبتصدره للإمارات، ليبيا برضو قوات حفتر، التتبع حق مرات التهريب في مناطق في شرق وجنوب ليبيا، وبرضو تشاد، روسيا، برضو السعودية.
0: من جهتي أكد منعم آدم من مركز الدراسات البيئية والاجتماعية على ضرورة بناء نظام مساءلة قوي لرصد انتهاكات الموارد يعتمد على الأدلة الموثقة والربط الدقيق بين الانتهاكات والجهات الفاعلة، وأكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لضمان سلامة وحماية الأفراد المنخرطين في عملية جمع الأدلة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: استخدام الطرق التقنية واحدة من الأشياء الأساسية والسهلة، في باب السهلة بالضرورة ولكن من الأكسسبل، يعني ممكن الوصول لها ما بالضرورة صعب جدا، هي واحدة من الأشياء الممكن تساعدنا فينا نقدر كيف مثلا تحديد الأشياء، تحديد الجغرافيا، تحديد السيريال نمبر حق
0: من جهته قال محمد عبد العزيز من نقابة الصحفيين إن الحرب لا تدار بالأسلحة فقط بل بسلاح المعلومات والتضليل، وأكد أن كسر عملية تمويل الحرب يتطلب كسر دائرة الإعلام الذي يشرعن الحرب وخطابها، وذلك من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الحلقة الأساسية اللي ممكن تكسر عملية تمويل الحرب في السودان بتبدأ، يعني عشان نكسر المزنة بتاعت اقتصاد الحرب دي لازم نبدأ بكسر التيم الإعلامي المحيط باقتصاد الحرب، وده من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل وسهولة وجاذبية المواد وطريق قوالبه في إيصالة للجمهور.
0: تمكنت قوات الدفاع المدني بمحلية مروي في الولاية الشمالية أمس من احتواء حريق اندلع في تانكر وقود بمنطقة الكرو أثناء تفريق شحنة بنزين، بينما شب حريق مهول في آلاف أشجار النخيل بمنطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. من جهتها كشفت حكومة الولاية الشمالية عن تضرر 5000 نخلة بجزيرة سرقت بمحلية حلفة جراء حريق اندلع مؤخرا، إلى جانب خسائر فادحة في المحاصيل وأضرار لحقت بشبكتي الكهرباء والمياه ونفوق بعض المواشي. أظهر تقرير صادر عن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي انخفاضا في حالات الإصابة بحمى الضنك واستقرار الوضع الصحي في البلاد، ورصدت إصابات بالكوليرا في 3 مواقع بولاية غرب كردفان، كما ناقش الاجتماع خطط الاستعدادات لطوارئ فصل الخريف. أعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم الحصول السودان على منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وفي ذات السياق وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجا لإعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. رفض ممثلو الغرفة التجارية بولاية كسلة في اجتماع مع حكومة الولاية فرض رسوم إضافية على الدقيق والسكر لمعالجة استحقاقات المعلمين وأجورهم بهدف إنهاء الإضرابات المستمرة للأسبوع الثالث. وأفادت مصادر محلية أن حكومة الولاية اقترحت فرض رسوم على جوال الدقيق بقيمة 400 جنيه ورسوم على جوال السكر بقيمة 3500 جنيه. وصل مدير جهاز المخابرات في دولة جنوب السودان أكيك تونغ أليو إلى الخرطوم أمس وسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسالة نصية من نظيره الجنوب السوداني سلفا كير ميرديت. وذكر مجلس السيادة أن الرسالة تضمنت تعزيز التعاون الأمني المشترك وتنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة بما يضمن مجابهة التحديات الأمنية الراهنة. أكد مجلس السيادة السوداني في اجتماعه أمس بالقصر الجمهوري برئاسة عبد الفتاح البرهان عزمه على معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والحد من انعكاسات سعر الصرف على معيشة المواطنين. وشدد المجلس على تسريع الترتيبات الأمنية واستكمال عمليات الدمج وفقا للخطط الموضوعة. وناقش الاجتماع مسار الحوار السوداني السوداني مجددا دعمه للمبادرات الوطنية الرامية لتحقيق التوافق والوصول إلى رؤية مشتركة تخدم مصالح البلاد. أصدر رئيس القضاء في مناطق سيطرة التأسيس قرارا يحظر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية أو إنشاء محاكم خاصة، واستثنى القرار المحاكم العسكرية والمحاكم التابعة للشرطة. من جانبها بحثت لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم وتصديره إلى الخارج. أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار عن زراعة نحو 5 ملايين فدان في الموسم الزراعي الصيفي، وأشارت إلى حاجة الولاية إلى 24 مليون جالون من الوقود للزراعة. الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة اليونسكو إن صور الأقمار الصناعية والمسوحات الميدانية والتحليلات العلمية أظهرت في نتائجها الأولية أن تلال البحر الأحمر تعد المنطقة الأكثر عرضة لخطر الانهيارات الأرضية، مع احتمال تعرض أكثر من 70,000 شخص لهذه المخاطر. وأعلنت المنظمة إطلاق تقييم عملي سريع لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 25 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن انخفاض التضخم في ظل تدهور قيمة العملة السودانية.
9: التناقض الظاهر ده بين الارتفاعات المتواصلة في سعر الصرف وبين إعلان تراجع التضخم، ده بالإنجليزي بسموه disinflation، لا ينبغي أن يفهم تلقائيا باعتباره دليلا على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
8: عناصر التوثيق المهني للجرائم المتعلقة بالموارد في ظل اختصاص الحرب؟
6: الركائز حقة التوثيق المهني المحايد للمشاكل اللي بتوقع من مخالفات على البيئة على الأرض أو بتوقع على السكان المحليين من تهجير وغيره أو التلوث البيئي.
8: حركة المحاصيل وأسعار السلع الاستهلاكية بمدينة الأبيض المحاصرة.
2: صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا لأنه وصل الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى. المحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مواد الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة.
8: سلطات بحكومة شرق ليبيا تصدر قرار بمنع دخول السودانيين وجنسيات أخرى إلى ليبيا.
10: الكلام ده هيأثر على السودانيين أو الجنسيات هذه، فبيضطروا يذهبوا إلى البحر يعني بيخاطروا يعني.

0: ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث شهد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار تراجع رهيب. يأتي هذا التراجع في وقت تعلن فيه الأجهزة الرسمية في الدولة تراجع في معدلات التضخم، الأمر الذي يشير إلى تناقض واضح. حول هذا الأمر تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور والخبير الاقتصادي وائل فهمي، فلنستمع إليه.
1: كيف الدولار يبقى غالي وفي نفس الوقت الجهاز المركزي للأسف بيقول عليه أنه في تراجع في التضخم بسيط، يعني من 45 ل 44. يعني التناقض الظاهري ده بين الارتفاعات المتواصلة في سعر الصرف وبين إعلان تراجع التضخم، ده بالإنجليزي بسموه disinflation، لا ينبغي أن يفهم تلقائيا باعتباره دليلا على تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. فالمواطن السوداني سواء كان مستهلك أو منتج ما بيقيس الأزمة بالأرقام المجردة، ولكن بيلمسها في الأسعار بالأسواق البيزورة، وبيلاحظ مدى قدرته الفعلية على شراء مختلف مدخلات الإنتاج والغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى. فإذا كان الدولار يواصل تسجيل الارتفاع إلى مستويات قياسية، حاليا وصلت ل 5000 كما تنبأت في أواخر العام الماضي بأنه خلال 4 أشهر إلى 5 أشهر سيصل إلى هذا الرقم وتحقق، لكن متوقع أيضا أن يستمر هذا الأمر أكثر من ذلك في بقية العام، يعني إذا كان ما وصل ل 10000 يعني لا قدر الله. فبنلاحظ علينا الارتفاع المتواصل ده أول حاجة سبب الأساسي هو تزايد الاعتماد بشكل مكثف على الواردات من بعد تدمير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد بسبب الحرب وسوء السياسات الاقتصادية التي يدار بها الاقتصاد حاليا. في نفس الوقت تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في عدم قدرتهم على يعني الحصول على ما يحتاجونه بما يملكون من نقود أو أموال يعني عندهم، يعني وده بيعكس واقع اقتصاد مزقته الحرب وانقسام جغرافي له بين القوتين المتحاربتين الآن، بما ترتب عليه تعطل الإنتاج والنقل وإضعاف تموين الأسواق بالسلع والخدمات في ظل تفشي الفساد والتهريب والمضاربات والاحتكارات والأسواق الموازية. طبعا بيأكد هذا الوضع السيء للاقتصاد ملاحظة الاختلافات في أسعار الصرف بين المدن، كما اختلافات التضخم بين المدن أو الولايات المختلفة، وده بيعكس حقيقة أن السودان بات يضم أسواق نقدية متعددة تتأثر بظروف العرض والطلب المحلية بالولايات في ظل تقطع الطرق وتمزيق النسيج الاقتصادي للدولة الواحدة، وده منعكس في مأساة مسارات التجارة والتحويلات والذهب أكثر مما تتأثر بسياسة نقدية موحدة. أيضا في حالة سودانية في نلاحظ أنه تراجع القوة الشرائية الحادة وما يسببه من ركود حاد بالأسواق بسبب الحرب والنزوع وضعف وتوقف الرواتب يؤدي إلى انهيار القدرة على شراء السلع المختلفة، وتتفاقم الأزمة كلما ارتفع سعر الدولار في وقت لا يستطيع التجار رفع فيه الأسعار بلا حدود، لأن المواطن لا يملك المال للشراء، وهذا الركود يضغط على الأسعار نزولا أو يثبتها فيظهر انخفاض في معدل نمو التضخم. يعني المسألة ما مسألة يعني التراجع بتاع التضخم ده رغم أنه التاجر حاس به وعايز يرفع الأسعار، لكن عارف كان رفع الأسعار أكثر من اللازم والمواطن قروشه ما بتزيد واللي عنده ما بيقضي، لو رفع الأسعار زول حيشتري منه ما فيه، وهو عليه التزامات كثيرة جدا جدا، فبيضطر يا إما يثبت الأسعار وده الغالب ويتحمل هو الضغط بتاع التضخم ده، أو في بعضهم بينزل الأسعار في إطار التنافس عشان يقدر يتعايش ويسدد التزاماته الأسرية والسوقية المختلفة تجاه المؤسسات الثانية. يعني فبتلقى أنه الأسعار بتاعت بعض السلع ما زادت أو في بعضها يكاد يكون نزل كما قد يعلن عنها، وده بيخلي التضخم ينزل لاحظ ان التضخم ده بيقيس 663 سلعة. يعني انا ما بتكلم على سلع معينة، يعني ممكن سلع الغذائية اسعارها تزيد، لكن مثلا سلع كمالية ما بتزيد، ممكن تكون اسعارها قل. فعشان كده بينعكس في المؤشر الكلي اللي اسمه التضخم دي بانه نزل نتيجة لانه اسعار الكماليات او بعض الكماليات نزلت، أو أسعار بعض الخدمات الأساسية ثابتة أو تم تخفيضها زي الكهرباء مثلا أو الموية أو خلافه. يعني برضو من الآثار بتاع التراجع التضخم هو أنه سنة الأساس طبعا بتقيس يعني زيادة في المستوى العام للأسعار بمستواه في السنة الفاتت. فإذا كان مثلا الأسعار مثلا قفزت بالفعل بنسبة 300% العام الماضي، فإن المستوى العام للأسعار دلوقتي زاد بنسبة 50%. يعني شوف السنة فاتت 300 وحسة 50، تعني انخفاض التضخم. يعني واضح أن التضخم بقى نزل من 300 ل50، لكن هذا لا يعني إطلاقا أنه الأسعار واقفة من الطلوع الصعود لفوق، بل مستمرة في الصعود من معدل التضخم بتاع 300 ده، لكن ماشية ببطء. يعني الارتفاعات ما بتطلع حبة حبة وبسرعات أقل أقل لغاية ما وصلت لخمسين. فالأسعار برضو طالعة باستمرار وما هتنزل نتيجة لنزول التضخم، بالعكس مع سواء كان التضخم ده نزل ولا ما نزل الأسعار طالعة ما دام في تضخم. فسنة الأساس دي هي يعني عايزين نقول عليه إنه سنة الأساس كانت فيها الارتفاع ضخم جدا جدا. يعني مثلا التقرير بتاع إبريل كان بيشير إلى التضخم بتاع يوليو 21 لما كان التضخم 400، هسه 44، لكن الأسعار ما وقفت. وزي ما قلت لك المرة اللي فاتت إنه مستوى الأسعار بتاع معدل التضخم 420% داك في يوليو 21 يعني كان أقل بكثير جدا جدا من مستوى الأسعار بتاع حسة دي مايو 2026. يعني فده معناته إنه كانت الأسعار من 21 مستمرة في الارتفاع طوالي وعلى أساس شهري كمان. فعشان كده ممكن نقول إنه اتجاهات معدل التضخم لا يشترط إطلاقا أن يتجسر الصرف العملة الأجنبية في نفس الاتجاه بالضرورة، فده بيكون في وادي وده في وادي. لأنه مثلا سعر الصرف الآن بسبب التضخم الناس بتتخلص من العملة سريع جدا، العملة السودانية بتتخلص منها بسرعة رهيبة جدا، لأنه لو خلتها بكرة ما حتقدر تشتري بها. يعني لو احتفظت القروش بالقروش السودانية الليلة والأسعار هتطلع لبكرة، يبقى بتاع ممكن تشتري الليلة ما بتقدر تشتري بكرة. فالناس أول بأول بتتخلص من الحكاية دي، بتتخلص من العملة السودانية بأسرع ما يكون، وخصوصا في شكل دولار أو ذهب. ولما نيجي بكرة بيبيعوا الدولار أو الذهب عشان يقدروا يتاكلوا، عشان يقدروا يشتروا بيه بكرة. فهو يعني العملات الأجنبية والذهب والأصول الثانية دي بتعتبر كمخزن بديل للجنيه السوداني. فالناس هنا بتسعى في أنه تتخلص من الجنيه السوداني بأسرع ما يكون، في وقت أنه العملات الصعبة ذاته نتيجة لتدمير القاعدة التصديرية للاقتصاد السوداني بسبب الحرب خلت في شح كبير جدا جدا في العرض العملات الصعبة، خصوصا ان القطاع الرسمي لا يوفر هذه العملة دي للمواطنين. فالناس قدامها يقول السوق الحر اللي بيعتبر الدولار ده سلعة اكتر من انها سياسة، يعني ما أداة بتاعت سياسة اقتصادية، وإنما بيتعامل معاه كعملة. علشان كده قلنا كم مرة في إنه أهداف القطاع الخاص في الرسمي وغير الرسمي تختلف تماماً عن أهداف المجتمع السوداني المفروض تعبر عنه السلطة الموجودة بالحكومة الآن في إنه عايزين استقرار. فالتناقض ده هو المشكلة، يعني القطاع الخاص ما بيحقق استقرار اقتصادي لأنه سائل للأرباح ويعظمها ولو على حساب الاستقرار الاقتصادي. فدي دار لها سياسات مختلفة، والنظر للعملات الصعبة كأداة للسياسات الاقتصادية أكثر من إنها سلعة تباع وتشترى كما يصوره بعض الاقتصاديين. ده العوامل اللي بتحدد دلوقتي ليه الدولار بيطلع وهناك أسعار 663 سلعة ما تحركت زي ما تحركت في الشهر الفات اللي هو إبريل بتاع كم تحركت وصلت بمعدل 45 وفي مايو 26 نزلت شوية حكاية بتاع 6 نقاط من 10 مئوية يعني وبقت 44.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. مع تزايد تنامي اقتصاد الحرب الدائر في البلاد تزداد الحاجة دائما إلى استخدام آليات لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الواقعة في مجال الموارد بالبلاد. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي متحدث حول الجرائم المتعلقة بالموارد وكيفية توثيقها بطريقة مهنية، فلنستمع للمحامي عبد المنعم آدم.
2: نعم، شكرا جزيلا. أولا طبعا من المعروف أنه الوحدة من الجرائم الآن المتسببة في الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر هي طبعا المسألة حقت الجرائم المتعلقة بالموارد، والموارد هي واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتمول الحرب وهي بتخلي الحرب تستمر وأطراف الحرب إنه يكونوا بعيدين أو يكونوا ضد أي عملية حق السلام. ودي بتتشكل في الحصول المباشر على مناطق التعدين، الحصول المباشر أو الوصول المباشر لمناطق التعدين والحصول على الموارد المحددة بتساعده في تمويل الحرب. على المجتمع المدني والفاعلين والمتخصصين من القانونيين والصحفيين وغيرهم أعتقد مسؤولية جوهرية بتنطوي إن لازم يقوموا بالأشياء اللي بتساعد على تحديد المساءلة والمساهمة في عملية المساءلة إذا كانتنا يعني في الحال أو في المستقبل. ودي بتقوم على أولا الركائز حقة التوثيق الجاد المهني المحايد للمشاكل اللي بتحصل على البيئة أو المشاكل اللي بتوقع من مخالفات على البيئة أو المخالفات اللي بتقع على الأرض أو بتقع على السكان المحليين من تهجير وغيره أو التلوث البيئي اللي بيأثر على الأجنة وبيأثر على الماشية وبيأثر على المياه أو تلوث مصادر المياه وغيره. فالتوثيق لكل المشاكل المتعلقة بالتعدين أو أي نشاط عنده علاقة باستخراج الموارد أو الموارد الوطنية بيساهم في عملية التعدين، طبعا في عملية التوثيق لعملية المساءلة المستقبلية. وطبعا المساءلة برضو في مراحل المختلفة قد تمشي جزء من ده للمسائل حق أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، وقد تمشي للأجهزة العدلية الدولية أو الأجهزة العدلية اللي عندها علاقة بالولاية القضائية الدولية الآن نحن شايفينها في أي مكان. فأنا أعتقد أن التوثيق إذا قام على الجزء الأول ده بأنه الأثر الوقع على البيئة طبعا بما فيه برضو الربط، يعني على سبيل المثال إذا قدرنا حصلنا على معلومات دقيقة في أنه الاستخراج حق الموارد المحلية بالشكل المحدد عنده علاقة بشركة بتصدر أو بتستورد الأسلحة أو الآن مثلا الدرونز أو كده، دي واحدة من الوثائق المهمة جدا. التوثيق اللي عنده علاقة بالشركات أسماء المالكين أسماء الشركاء الناس اللي بيملكوا فيها حصص، ده كلهم من الحاجات الضرورية جدا لو قدرنا تحصلنا عليها بتساعدنا في المسألة حقت المساءلة. التوثيق المتعلق بالأشخاص اللي هم ممكن يكونوا بالعين بشكل مباشر أو غير مباشر. التوثيق المتعلق بالدول والعلاقات، فأنا أعتقد دي كلها حاجات أساسية وركائز أساسية بتخلي إنه العملية حقة المساءلة لما الناس يقدروا يحصلوا على أي حتة قانونية بما فيها زي ما أنا قلت الميكانيزمس المحلية أو الإقليمية أو الدولية، كل ما كانت التوثيق حقنا جيد كل ما كان أي ميكانيزم نحن مشينا لها بيكون عندنا فيها فرصة لأننا نقدر نلتمس فيها عدالة. والآن مثلا التوثيق الناس الجمعوه قبل سنين طويلة بتم استخدامه في مناطق مختلفة من ضمنها مثلا المحكمة الجنائية الدولية، من ضمنها مثلا المحاكم الأمريكية الآن في القضية حقة البنك الفرنسي BNP باريس، برضو الآن مثلا القضية الأخرى مثلا مرفوعة نحن رافعينها في باريس ضد البنك نفسه اللي هو ساهم في كان عنده علاقة وسيط كان هو acting زي السنترال بانك والسودان لحكومة السودان في زمن العقوبات الأمريكية وده خلاهم يكونوا عرضة للعقوبات. فالآن مثلا القضايا المرفوعة دي كلها بيز أو قائمة على العملية حقة التوثيق الجيدة والتوثيق مع الضحايا والمشاكل حقتهم. بس برضو واحدة من الحاجات الأساسية نقول إنه التوثيق لازم يبتعد من اي مساله ممكن تعرض الناس المحليين لمشاكل، من ضمنها انه ما نطالب الناس في جمع اي دليل او نخليهم يخاطروا بحياتهم بينهم يقدموا لنا دليل مهما كانت ضرورته. السلامه حقت الناس الموجودين في الارض هي اولويه اكثر من الدليل نفسه مهما كان اهميه الدليل. الحاجه الثانيه برضو لازم نكون حريصين جدا لما نجمع في الادله، نتكلم مع الناس المحليين اللي بدون انترفيوز او غيره او نعمل معهم المقابلات، لازم يكونوا عندهم الوعي الكافي بانه العمليه اللي هم ساهموا فيها دي هي ما العمليه الوحيده الحاسمه في عمليه العداله، لانه دي بتقدم كانك بتقدم لهم وعود زائفه او وعود فيها تضليل. فانا اعتقد دي واحده من الركائز الاساسيه، نحن لما نكون برضو شغالين في عمليه التوثيق اذا كان في مقابلات نكون حريصين الاشخاص اللي بدون المقابلات يكونوا واعيين وعي كامل اننا بنستخدمها لشنو، ولكن برضو لازم نقدر نكون قادرين تو مانج الاكسبكتيشنز او التوقعات حقتهم ما تكون عاليه بسبب ده. الحاجه الاخيره برضو احنا لما نقوم بعمليه التوثيق الناس اللي بيكونوا في الارض لازم يكونوا حريصين، اذا كان الان عايزين نرسل لنا صور عندها علاقه بدرونز او عندها علاقه بحاجه لازم يكونوا حريصين على سلامتهم فيما يتعلق بانهم يجوا يقتربوا من اي منطقه عسكريه او فيها نزاع، والحاجه الثانيه انهم سلامتهم في انه مثلا اطراف النزاع اللي بيكونوا موجودين لانهم بيحموا مصالحهم بانهم ما عايزين الحاجات تتوثق. فاعتقد برضو ابتعاد الناس دي من المناطق اللي فيها نزاعات اعتقد برضو حاجه ضروريه، ودي حاجه لازم نركز عليها. بعتقد دي الاشياء الاساسيه اللي ممكن نراعيها في العمليه حقت التوثيق.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن ولاية شمال كردفان ومن مدينة الأبيض. تحدث إلى جولة السودان اليوم التاجر علي جانو حول أسعار السلع الاستهلاكية وحركة المحاصيل بمدينة الأبيض، فنستمع للتاجر علي جانو.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أتحية لمستمعين راديو دبنجا أينما كانوا. أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة الأربع سنوات الماضية. حقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين، يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من أربع اتجاهات، وكان قوى الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله رب العالمين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة. وبعد ذاك الحمد لله رب العالمين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأويض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد وأعادت الأمن والاستقرار ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله رب العالمين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الدعم السريع بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعياد المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات، لكن الحمد لله بعدين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الويض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم، الحمد لله بعدين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله بعين ما في مشكلة في السياب السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما

0: دعوة سريعة على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض. نعم، الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجيني من غرب كردفان ودارفور. المدينة أثرت تأثير كبير جدا، خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه محاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بتيجي بقت تجينا يعني عن طريق التهريب. التهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بيتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل 100 مليون في الشاحنة الواحدة. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعات بتتصادر، أحيانا برضه في أعراض كثيرة جدا تم حرقها، هي كانت محملة بالمحاصيل داخلة من الويض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأنه هو أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا نحن في منطقة الويض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 ألف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الويض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع. بالنسبة لأسعار السلع أثرت تأثير كبير جدا. أنا من المحاصيل بقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في أسعاره، يعني أول مرة سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن أو 6 مليار ونص بالقديم، وده يعني أسعار خرافية، يعني أول مرة تحصل في منطقة الأبيض. والليلة ده أدى إلى انعكاس في سعر الزيت. الليلة سعر الزيت عندنا عمل 240 ألف، الزيت عملت 240 ألف، وده سعر كبير جدا يعني مقارنة بمنطقة هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي أصلا يعني مشهورة بإنتاج الفول السوداني يعني ودارفور. فالحاجة دي يعني احنا بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل إلى مدينة الأبيض يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخليج على الأبواب، انه ولايه شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعيه كثيره جدا، الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعه على اساس انه يكون في انتاج، خاصه مناطق الرهاد ومروابه وتندلتي غرب الابيض صميمه الحتات دي كلها مناطق زراعيه يعني. ونحن نتمنى انه الجيش ينفتح حتى على الاقل يصل مناطق الانتاج، عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع اللي أثرت برضو السكر، يعني قفز غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في بنت الرويد أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75 76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضايع برضه في زياده كبيره في الصابون. اسقطت الصابون الان حصلت اكثر من 8000 جنيه يعني. دي بعض السلع الاساسيه. وبرضه في زياده التحمير اليوم سعره عمل 180000 جنيه يعني او 190. فدي السلع الان اللي هي اثرت، والتاثير هو مش ندره لكن حصل بسبب زياده الدولار. نحن الان يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العمله، ونحن نتمنى الولايات المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كاهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار. شكرا.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ليبيا تحدث إلى جولة السودان اليوم رئيس جمعية مكافحة الهجرة غير الشرعية مالك الدجاوي حول القرار الذي أصدرته السلطات الليبية مؤخرا والقاضي بمنع دخول السودانيين والأريتريين والأثيوبيين وجنسيات أخرى إلى ليبيا. فلنستمع إلى الأستاذ مالك الدجاوي رئيس جمعية

0: مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. انتشر خبر صدور قرار في المنطقة الشرقية في ليبيا بعدم دخول السودانيين والإريتريين والأثيوبيين واستثنوا التشاديين. طبعا انتشر يعني النار في الحشيم. طبعا جاد انا شخصيا انا اشك انه القرار ده صدر لانه قبل كده يعني مرارا منتظر الذكاء الاصطناعي يصدروا قرار بيعملوا قرارات تقول يعني قرار صح، فحتى الان انا هنا ما اكدنا انه القرار ده يعني هو يعني حقيقه ام قرار زائف. طبعا لو كان حقيقه برضه طبعا هي الدوله عادله بسيادتها، بس بأثر الكلام ده هيأثر على السودانيين او الجنسيات هذه. طبعا زي ما قلنا كل ما يعني جات هاي تطبطب على الناس فبيضطروا بيذهبوا الى البحر يعني بيخاطروا يعني تكتر انشاء الركوب البحر. فطبعا انت زي ما عارفين الاسبوع اللي فات يعني فقدنا اكثر من 200 يعني سوداني فقط غير الجنسيات الثانيه في القوارب المتجهه الى اوروبا في الشرق وفي الغرب، فبتزداد الوتيره ركوب القوارب. وطبعا زي ما قلنا في طريق وفي طرق ثانيه يعني بتمشي برضه الناس هيمشوا عبر الجزائر وعبر تونس وعبر المغرب هيمشوا هجره غير شرعيه. طبعا هيكثر النزوح طبعا في المنطقه الغربيه هيكون في ضغط. طبعا الاوضاع يعني في السودانيين خاصه او الاجانب بصفه عامه في حراك بتاع الناشطين يعني يعيشون الايام السابقه، برضو كان توتر يعني كبير يعني في الشعب الليبي، وكان يعني شنو بالنسبه لعدم قبول الاجانب تخوفنا ان يزدادوا العدد من الشرق يعني ينزحوا الى غرب ليبيا. طبعا دي الجنسيه السودانيه يعني احنا خايفين زي ما قلت خايفين منه، فنحن ان شاء الله يكون يعني الخبر ده يعني ما اكيد، وان شاء الله الناس يعني تتريس وان شاء الله كل شيء ان شاء الله حيصير على خير.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحية.
2: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا، والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية الجزء الأول، المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593-2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ الأول من تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخراً إلى إنجاز تاريخي، ففي 26 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضاً باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقاً من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة، غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضاً بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون الثاني يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
3: المحكمة الجنائية الدولية.
4: قل لكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبوا
6: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هدابنا نقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان الهدابنا نقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
7: طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس القايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس أماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور برضو الفطور منهم، فشكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
8: اسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده، وما نزلنا امتحانات. امتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
9: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني. نحن كطلاب وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. والحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا ونوموا قفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
10: الاسم محمد الياس حسن محمد عبد الله، احد طلاب الجالسين لامتحانات الشهاده السودانيه.
11: في اليوم الاول عندما بدانا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت الى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداوله في السوشيال ميديا، اذ وجدت ان الغائط محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمه نيالا. هناها ادركت ان مستقبلنا في ايدي امنه، وان هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا اشكر الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الانجاز الكبير، وايضا نشكر وزاره التربيه والتعليم وايضا هذه التغطيه، وايضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
12: أنا حسين حماد حسن من محلية أم دخل، ولاية وسط دارفور محلية أم دخل. أتينا إلى الامتحانات، وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية يحدث في السودان إن شاء الله أغامت لنا الامتحانات في دورنا، وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا، زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
5: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبوا
6: يم وصلني زراعت وصلني وهاش فسان أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 25 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على ربك بالنيل الأبيض وإسقاط مسيرة في الأبيض بشمال كردفان. مقتل وإصابة 4 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في بور سودان واعتقال شخصين في الدمازين الأسبوع الماضي. وزير الخارجية الأمريكي يزور الخليج ويبحث ملف السودان ومجلس السيادة يدعو لإنفاذ الترتيبات الأمنية. Human Rights Watch تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على قادة الدعم السريع. ووفى 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف 3 محطات وقود في السوق الشعبي بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض فجر الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن القصف بطائرة مسيرة جرى في 2:30 من فجر اليوم واستهدف 3 محطات وقود هي يونايتد وقادرة وسيدون إلى جانب كنانة النقعة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 أشخاص على الأقل. وأوضح الشهود أن 3 من المصابين جرى نقلهم إلى مدني حيث خضعوا لعمليات جراحية. وقالت شاهدة عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ضربت أول مسيرة طرمبة يونايتد في سوق الشعب ربك جوار طرمبة النيل. عدد الإصابات 4 إصابات حد الآن، ما في حالة بتاعت وفاة. المسيرة الثانية ضربت طرمبة قادرة في السوق الشعبي ربك جوار المغابر، وقع فيها 2 شهيد وفيها 3 إصابات.
0: وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أفادت مصادر بتمكن الدفاعات الجوية الأرضية من رصد وإسقاط طائرة مسيرة استراتيجية تابعة للدعم السريع صباح اليوم الخميس، فيما تشهد المدينة استمرارا لانقطاع التيار الكهربائي وانعدام إمداد المياه. وقال التاجر علي جانو لراديو دبنجا إن البضائع تشهد انسيابا ملحوظا وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ونبه إلى تأثر سوق المحاصيل في الأبيض بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على غرب كردفان ودارفور، وأشار إلى ارتفاع طن الفول السوداني إلى 6500 جنيه وقنطار الصمغ العربي إلى 750 ألف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أما برضو من السلع الأسرة برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في بنت الأبيض أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضايع برضو في زيادة كبيرة في الصابون. أسقط الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه. يعني
0: من جانبه حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يضاعف مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وسط الأطفال والنساء. قتل شخص وأصيب 3 آخرون في تجدد الاشتباكات أمس الأربعاء في محيط سوق ليبيا بمدينة بور سودان حاضرة ولاية البحر الأحمر بين شرطة مكافحة المخدرات وأفراد تابعين للقوى المشتركة. وأوضحت الشرطة في بيان أول أمس أن المداهمة أسفرت عن مقتل مروج وإصابة 2 عقب مقاومة مسلحة، إلى جانب توقيف 15 متهما وضبط دراجات نارية، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تفلتات أمنية أو أنشطة إجرامية تروع المواطنين. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في مصر أن السلطات رحلت ما يزيد على 5500 شخص منذ نوفمبر. ووثقت وكالة رويترز 3 حالات وفاة للاجئين سودانيين في السجون المصرية المكتظة هذا العام، فيما قال مسؤولون أمنيون إن 9 سودانيين توفوا أثناء الاحتجاز. كشف مركز هودو عن اعتقال الاستخبارات العسكرية للمواطن قيس بابو إسماعيل والمقدم في حركة تحرير السودان بدر الدين يوسف الأسبوع الماضي من سوق مدينة الدمازين، واقتيادهما إلى جهة مجهولة. وأعرب المركز عن مخاوفه من تعرضهما للتعذيب مطالبا بالكشف الفوري عن مكانهما وإطلاق سراحهما. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى مناقشة خطوات عاجلة لردع قوات الدعم السريع خلال الاجتماع المزمع عقده غدا الجمعة بشأن السودان، مطالبة بفرض عقوبات جديدة على قادة قوات الدعم السريع وداعميها الرئيسيين بما فيهم الإمارات. وأفادت هيومن رايتس ووتش مؤخرا بأن مئات المتعاقدين العسكريين الخاصين الكولومبيين الذين يعتقد أن شركة مقرها الإمارات قد وظفتهم مروا عبر منشآت عسكرية إماراتية قبل إرسالهم إلى السودان لدعم قوات الدعم السريع. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة في المحطة الأخيرة من جولة خليجية بدأت الثلاثاء وشملت الإمارات والكويت. وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء السعودية وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى المنامة للمشاركة في اجتماع وزاري مقرر الخميس بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وقال روبيو للصحفيين إنه بحث مع الإمارات ملف السودان وسيبحث الملف ذاته اليوم في المنامة مع المسؤولين السعوديين. وأضاف روبيو في هذا الخصوص:
3: جهودنا مستمرة بشأن السودان، يتابع مبعوثنا الخاص مسعد بولس هذا الأمر يوميا، سنثيره مجددا كلما سنحت لنا الفرصة نظرا لوجود الجانب السعودي هناك أيضا، لذا نطرحه مع جميع الأطراف المعنية أو التي تربطها علاقات بالأطراف على الأرض.
0: قال الدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والسياسات السوداني إن اقتصاد الحرب في السودان أدى إلى إهدار الموارد وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية الصحة التعليم في جميع مناطق البلاد، وذلك بسبب توجيه الموارد لدعم القوى العسكرية المتصارعة. وأشار في ندوة إلى أن اقتصاد الحرب أدى إلى عجز الدولة عن تقديم خدماتها وظهور حكومتين وأنظمة اقتصادية ومصرفية موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الخلفية والوضع الحالي للوضع بتاع اقتصاد الحرب يؤدي لأن المواطن في النهاية محروم من أي خدمات أساسية إذا كان في مناطق القوات المسلحة أو في مناطق الدعم السريع، نتيجة لأن كل الموارد بتمشي لدعم القوة العسكرية المهيمنة في
0: من جهتها قالت عائشة حمد من شركاء التنمية إن الأسباب الرئيسية لاستمرار الحرب في السودان تتمثل في وجود أطراف مستفيدة ماليا وتجاريا منها، وطالبت بممارسة ضغوط دولية مكثفة على أطراف النزاع عبر الإمارات ومصر، وشددت على ضرورة كسر العلاقة بين تجارة الذهب وتدفق الأسلحة، كما طالبت بفرض عقوبات على الكيانات المتداولة للذهب لوقف تحويله إلى أسلحة. وأضافت في هذا الخصوص:
5: الإمارات هي المستفيدة الأول، برضو مصر تستفيد من تدفق الذهب السوداني على وبعداك بتوديه بالصدر للإمارات، ليبيا برضو قوات حفتر، التتبع حق مرات التهريب في مناطقها في شرق وجنوب ليبيا، وبرضو تشاد، روسيا، برضو السعودية.
0: من جهتي أكد منعم آدم من مركز الدراسات البيئية والاجتماعية على ضرورة بناء نظام مساءلة قوي لرصد انتهاكات الموارد يعتمد على الأدلة الموثقة والربط الدقيق بين الانتهاكات والجهات الفاعلة، وأكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لضمان سلامة وحماية الأفراد المنخرطين في عملية جمع الأدلة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: استخدام الطرق التقنية واحدة من الأشياء الأساسية والسهلة، في باب السهلة بالضرورة ولكن من الأكسسبل، يعني ممكن الوصول لها ما بالضرورة صعب جدا، هي واحدة من الأشياء الممكن تساعدنا فينا نقدر كيف مثلا تحديد الأشياء، تحديد الجغرافيا، تحديد السيريال نمبر حق
0: من جهته قال محمد عبد العزيز من نقابة الصحفيين إن الحرب لا تدار بالأسلحة فقط بل بسلاح المعلومات والتضليل، وأكد أن كسر عملية تمويل الحرب يتطلب كسر دائرة الإعلام الذي يشرعن الحرب وخطابها، وذلك من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الحلقة الأساسية اللي ممكن تكسر عملية تمويل الحرب في السودان بتبدأ، يعني عشان نكسر المزنة بتاعت اقتصاد الحرب دي لازم نبدأ بكسر التيم الإعلامي المحيط باقتصاد الحرب، وده من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل وسهولة وجاذبية المواد وطريق قوالبه في صالة للجمهور.
0: تمكنت قوات الدفاع المدني بمحلية مروي في الولاية الشمالية أمس من احتواء حريق اندلع في تانكر وقود بمنطقة الكرو أثناء تفريق شحنة بنزين، بينما شب حريق مهول في آلاف أشجار النخيل بمنطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. من جهتها كشفت حكومة الولاية الشمالية عن تضرر 5000 نخلة بجزيرة سرقد.
7: تم الإعلام المحيط باقتصاد الحرب، وده من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل وسهولة وجاذبية المواد وطريق قوالبه في إيصالة للجمهور.
0: تمكنت قوات الدفاع المدني بمحلية مروي في الولاية الشمالية أمس من احتواء حريق اندلع في تانكر وقود بمنطقة الكرو أثناء تفريق شحنة بنزين، بينما شب حريق مهول في آلاف أشجار النخيل بمنطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. من جهتها كشفت حكومة الولاية الشمالية عن تضرر 5000 نخلة بجزيرة سرقد بمحلية حلفة جراء حريق اندلع مؤخرا، إلى جانب خسائر فادحة في المحاصيل وأضرار لحقت بشبكتي الكهرباء والمياه ونفوق بعض المواشي. أظهر تقرير صادر عن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي انخفاضا في حالات الإصابة بحمى الضنك واستقرار الوضع الصحي في البلاد، ورصدت إصابات بالكوليرا في 3 مواقع بولاية غرب كردفان، كما ناقش الاجتماع خطط الاستعدادات لطوارئ فصل الخريف. أعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم الحصول السودان على منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وفي ذات السياق وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجا لإعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. رفض ممثلو الغرفة التجارية بولاية كسلة في اجتماع مع حكومة الولاية فرض رسوم إضافية على الدقيق والسكر لمعالجة استحقاقات المعلمين وأجورهم بهدف إنهاء الإضرابات المستمرة للأسبوع الثالث. وأفادت مصادر محلية أن حكومة الولاية اقترحت فرض رسوم على جوال الدقيق بقيمة 400 جنيه ورسوم على جوال السكر بقيمة 3500 جنيه. وصل مدير جهاز المخابرات في دولة جنوب السودان أكيت تونغ أليو إلى الخرطوم أمس وسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسالة نصية من نظيره الجنوب السوداني سلفا كير ميرديت. وذكر مجلس السيادة أن الرسالة تضمنت تعزيز التعاون الأمني المشترك وتنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة بما يضمن مجابهة التحديات الأمنية الراهنة. أكد مجلس السيادة السوداني في اجتماعه أمس بالقصر الجمهوري برئاسة عبد الفتاح البرهان عزمه على معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والحد من انعكاسات سعر الصرف على معيشة المواطنين. وشدد المجلس على تسريع الترتيبات الأمنية واستكمال عمليات الدمج وفقا للخطط الموضوعة. وناقش الاجتماع مسار الحوار السوداني السوداني مجددا دعمه للمبادرات الوطنية الرامية لتحقيق التوافق والوصول إلى رؤية مشتركة تخدم مصالح البلاد. أصدر رئيس القضاء في مناطق سيطرة التأسيس قرارا يحظر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية أو إنشاء محاكم خاصة، واستثنى القرار المحاكم العسكرية والمحاكم التابعة للشرطة. من جانبها بحثت لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم وتصديره إلى الخارج. أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار عن زراعة نحو 5 ملايين فدان في الموسم الزراعي الصيفي، وأشارت إلى حاجة الولاية إلى 24 مليون جالون من الوقود للزراعة. الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة اليونسكو إن صور الأقمار الصناعية والمسوحات الميدانية والتحليلات العلمية أظهرت في نتائجها الأولية أن تلال البحر الأحمر تعد المنطقة الأكثر عرضة لخطر الانهيارات الأرضية، مع احتمال تعرض أكثر من 70,000 شخص لهذه المخاطر. وأعلنت المنظمة إطلاق تقييم عملي سريع لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف، وسعادة السفير دكتور طارق الكردي، والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمله من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. أنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا، فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره، الهجره الافريقيه الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن امن المنطقه، امن منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
1: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزياره بتطورات عسكريه وسياسيه ومخاوف اوروبيه متزايده من بشان الازمه الانسانيه وتداعيات على الهجره والاستقرار الاقليمي؟
2: طبعا ما في شك انه برضو من ضمن محددات الزياره ومؤشراتها انه يعني مؤكد انه جانب الانساني له اهميه كبيره جدا، وايضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل الى انهاء الحرب وايجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبه لاوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في افريقيا هو جزء مهم جدا من الامن والاستقرار الاوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على اوروبا في الجانب الانساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد انه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخيه بعدد من الدول الاوروبيه، خاصه بريطانيا، رغم انه بريطانيا طبعا الان ليست جزء من الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني قضايا الامن والاستقرار الاوروبي ايضا متماسكه، ويعني لا تتاثر لانه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسه الاتحاد الاوروبي. فكل المطلوب بالنسبه للجانب الاوروبي هو ان تستقر الاوضاع في السودان وان يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الاوروبي ايضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الامريكي، لكن له اهميته القائمه بذاته، وله يعني ادواته وله يعني وسائله لمساعده الاطراف السودانيه للتوصل الى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياتهم.

0: أمر صعب مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
1: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: ال ال

0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بقى، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدغ الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
0: المرض نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، في أن النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة، حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الـ الـ الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة، حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل، وسوري والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة، اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 25 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على ربك بالنيل الأبيض وإسقاط مسيرة في الأبيض بشمال كردفان. مقتل وإصابة 4 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في بور سودان واعتقال شخصين في الدمازين الأسبوع الماضي. وزير الخارجية الأمريكي يزور الخليج ويبحث ملف السودان ومجلس السيادة يدعو لإنفاذ الترتيبات الأمنية. Human Rights Watch تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على قادة الدعم السريع. ووفاة 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف 3 محطات وقود في السوق الشعبي بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض فجر الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن القصف بطائرة مسيرة جرى في 2:30 من فجر اليوم واستهدف 3 محطات وقود هي يونايتد وقادرة وسيدون إلى جانب كنانة النقعة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 أشخاص على الأقل. وأوضح الشهود أن 3 من المصابين جرى نقلهم إلى مدني حيث خضعوا لعمليات جراحية. وقالت شاهدة عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ضربت أول مسيرة طرمبة يونايتد في سوق الشعب بربك جوار طرمبة النيل. عدد الإصابات 4 إصابات حد الآن، ما في حالة بتاعت وفاة. المسيرة الثانية ضربت طرمبة قادرة في السوق الشعبي ربك جوار المغابر، وقع فيها 2 شهيد وفيها 3 إصابات.
0: وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أفادت مصادر بتمكن الدفاعات الجوية الأرضية من رصد وإسقاط طائرة مسيرة استراتيجية تابعة للدعم السريع صباح اليوم الخميس، فيما تشهد المدينة استمرارا لانقطاع التيار الكهربائي وانعدام إمداد المياه. وقال التاجر علي جانو لراديو دبنجا إن البضائع تشهد انسيابا ملحوظا وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ونبه إلى تأثر سوق المحاصيل في الأبيض بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على غرب كردفان ودارفور، وأشار إلى ارتفاع طن الفول السوداني إلى 6500 جنيه وقنطار الصمغ العربي إلى 750 ألف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أما برضو من السلع أثرت برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في بنت الأبيض أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110، فدي بضائع. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسقطت الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف.
0: من جانبه حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يضاعف مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وسط الأطفال والنساء. قتل شخص وأصيب 3 آخرون في تجدد الاشتباكات أمس الأربعاء في محيط سوق ليبيا بمدينة بور سودان حاضرة ولاية البحر الأحمر بين شرطة مكافحة المخدرات وأفراد تابعين للقوى المشتركة. وأوضحت الشرطة في بيان أول أمس أن المداهمة أسفرت عن مقتل مروج وإصابة 2 عقب مقاومة مسلحة، إلى جانب توقيف 15 متهما وضبط دراجات نارية، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تفلتات أمنية أو أنشطة إجرامية تروع المواطنين. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في مصر أن السلطات رحلت ما يزيد على 5500 شخص منذ نوفمبر. ووثقت وكالة رويترز 3 حالات وفاة للاجئين سودانيين في السجون المصرية المكتظة هذا العام، فيما قال مسؤولون أمنيون إن 9 سودانيين توفوا أثناء الاحتجاز. كشف مركز هودو عن اعتقال الاستخبارات العسكرية للمواطن قيس بابو إسماعيل والمقدم في حركة تحرير السودان بدر الدين يوسف الأسبوع الماضي من سوق مدينة الدمازين واقتيادهما إلى جهة مجهولة. وأعرب المركز عن مخاوفه من تعرضهما للتعذيب مطالبا بالكشف الفوري عن مكانهما وإطلاق سراحهما. دعت منظمة Human Rights Watch مجلس الأمن إلى مناقشة خطوات عاجلة لردع قوات الدعم السريع خلال الاجتماع المزمع عقده غدا الجمعة بشأن السودان، مطالبة بفرض عقوبات جديدة على قادة قوات الدعم السريع وداعميها الرئيسيين بما فيهم الإمارات. وأفادت Human Rights Watch مؤخرا بأن مئات المتعاقدين العسكريين الخاصين الكولومبيين الذين يعتقد أن شركة مقرها الإمارات قد وظفتهم مروا عبر منشآت عسكرية إماراتية قبل إرسالهم إلى السودان لدعم قوات الدعم السريع. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة في المحطة الأخيرة من جولة خليجية بدأت الثلاثاء وشملت الإمارات والكويت. وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء السعودية وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى المنامة للمشاركة في اجتماع وزاري مقرر الخميس بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وقال روبيو للصحفيين إنه بحث مع الإمارات ملف السودان وسيبحث الملف ذاته اليوم في المنامة مع المسؤولين السعوديين. وأضاف روبيو في هذا الخصوص:
3: جهودنا مستمرة بشأن السودان، يتابع مبعوثنا الخاص مسعد بولس هذا الأمر يوميا، سنثيره مجددا كلما سنحت لنا الفرصة نظرا لوجود الجانب السعودي هناك أيضا، لذا نطرحه مع جميع الأطراف المعنية أو التي تربطها علاقات بالأطراف على الأرض.
0: قال الدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والسياسات السوداني إن اقتصاد الحرب في السودان أدى إلى إهدار الموارد وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية الصحة التعليم في جميع مناطق البلاد، وذلك بسبب توجيه الموارد لدعم القوى العسكرية المتصارعة. وأشار في ندوة إلى أن اقتصاد الحرب أدى إلى عجز الدولة عن تقديم خدماتها وظهور حكومتين وأنظمة اقتصادية ومصرفية موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الخلفية والوضع الحالي للوضع بتاع اقتصاد الحرب يؤدي لأنه المواطن في النهاية محروم من أي خدمات أساسية إذا كان في مناطق القوات المسلحة أو في مناطق الدعم السريع، نتيجة لأنه كل الموارد بتمشي لدعم القوة العسكرية المهيمنة في
0: من جهتها قالت عائشة حمد من شركاء التنمية إن الأسباب الرئيسية لاستمرار الحرب في السودان تتمثل في وجود أطراف مستفيدة ماليا وتجاريا منها، وطالبت بممارسة ضغوط دولية مكثفة على أطراف النزاع عبر الإمارات ومصر، وشددت على ضرورة كسر العلاقة بين تجارة الذهب وتدفق الأسلحة، كما طالبت بفرض عقوبات على الكيانات المتداولة للذهب لوقف تحويله إلى أسلحة. وأضافت في هذا الخصوص:
5: الإمارات هي المستفيد الأول، برضو مصر تستفيد من تدفق الذهب السوداني على وبعداك بتوديه بتصدره للإمارات، ليبيا برضو قوات حفتر، التتبع حق مرات التهريب في مناطق في شرق وجنوب ليبيا، وبرضو تشاد، روسيا، برضو السعودية.
0: من جهتي أكد منعم آدم من مركز الدراسات البيئية والاجتماعية على ضرورة بناء نظام مساءلة قوي لرصد انتهاكات الموارد يعتمد على الأدلة الموثقة والربط الدقيق بين الانتهاكات والجهات الفاعلة، وأكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لضمان سلامة وحماية الأفراد المنخرطين في عملية جمع الأدلة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: استخدام الطرق التقنية واحدة من الأشياء الأساسية والسهلة، في باب السهلة بالضرورة ولكن من الأكسسبل يعني ممكن الوصول لها ما بالضرورة صعب جدا، هي واحدة من الأشياء الممكن تساعدنا فينا نقدر كيف مثلا تحديد الأشياء، التحديد الجغرافية، تحديد السيريال نمبر حق
0: من جهته قال محمد عبد العزيز من نقابة الصحفيين إن الحرب لا تدار بالأسلحة فقط بل بسلاح المعلومات والتضليل، وأكد أن كسر عملية تمويل الحرب يتطلب كسر دائرة الإعلام الذي يشرع عن الحرب وخطابها، وذلك من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الحلقة الأساسية اللي ممكن تكسر عملية تمويل الحرب في السودان بتبدأ، يعني عشان نكسر المزنة بتاعت اقتصاد الحرب دي لازم نبدأ بكسر التيم الإعلامي المحيط باقتصاد الحرب، وده من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل وسهولة وجاذبية المواد وطريق قوالبه في صالة للجمهور.
0: تمكنت قوات الدفاع المدني بمحلية مروي في الولاية الشمالية أمس من احتواء حريق اندلع في تانكر وقود بمنطقة الكرو أثناء تفريق شحنة بنزين، بينما شب حريق مهول في آلاف أشجار النخيل بمنطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. من جهتها كشفت حكومة الولاية الشمالية عن تضرر 5000 نخلة بجزيرة سرقت بمحلية حلفة جراء حريق اندلع مؤخرا، إلى جانب خسائر فادحة في المحاصيل وأضرار لحقت بشبكتي الكهرباء والمياه ونفوق بعض المواشي. أظهر تقرير صادر عن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي انخفاضا في حالات الإصابة بحمى الضنك واستقرار الوضع الصحي في البلاد، ورصدت إصابات بالكوليرا في 3 مواقع بولاية غرب كردفان، كما ناقش الاجتماع خطط الاستعدادات لطوارئ فصل الخريف. أعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم الحصول السودان على منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وفي ذات السياق وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجا لإعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. رفض ممثلو الغرفة التجارية بولاية كسلة في اجتماع مع حكومة الولاية فرض رسوم إضافية على الدقيق والسكر لمعالجة استحقاقات المعلمين وأجورهم بهدف إنهاء الإضرابات المستمرة للأسبوع الثالث. وأفادت مصادر محلية أن حكومة الولاية اقترحت فرض رسوم على جوال الدقيق بقيمة 400 جنيه ورسوم على جوال السكر بقيمة 3500 جنيه. وصل مدير جهاز المخابرات في دولة جنوب السودان أكيك تونغ أليو إلى الخرطوم أمس وسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسالة نصية من نظيره الجنوب السوداني سلفاكير ميرديت. وذكر مجلس السيادة أن الرسالة تضمنت تعزيز التعاون الأمني المشترك وتنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة بما يضمن مجابهة التحديات الأمنية الراهنة. أكد مجلس السيادة السوداني في اجتماعه أمس بالقصر الجمهوري برئاسة عبد الفتاح البرهان عزمه على معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والحد من انعكاسات سعر الصرف على معيشة المواطنين. وشدد المجلس على تسريع الترتيبات الأمنية واستكمال عمليات الدمج وفقا للخطط الموضوعة. وناقش الاجتماع مسار الحوار السوداني السوداني مجددا دعمه للمبادرات الوطنية الرامية لتحقيق التوافق والوصول إلى رؤية مشتركة تخدم مصالح البلاد. أصدر رئيس القضاء في مناطق سيطرة التأسيس قرارا يحظر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية أو إنشاء محاكم خاصة، واستثنى القرار المحاكم العسكرية والمحاكم التابعة للشرطة. من جانبها بحثت لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم وتصديره إلى الخارج. أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار عن زراعة نحو 5 ملايين فدان في الموسم الزراعي الصيفي، وأشارت إلى حاجة الولاية إلى 24 مليون جالون من الوقود للزراعة. الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة اليونسكو إن صور الأقمار الصناعية والمسوحات الميدانية والتحليلات العلمية أظهرت في نتائجها الأولية أن تلال البحر الأحمر تعد المنطقة الأكثر عرضة لخطر الانهيارات الأرضية، مع احتمال تعرض أكثر من 70,000 شخص لهذه المخاطر. وأعلنت المنظمة إطلاق تقييم عملي سريع لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 25 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن انخفاض التضخم في ظل تدهور قيمة العملة السودانية.
9: التناقض الظاهري ده بين الارتفاعات المتواصلة في سعر الصرف وبين إعلان تراجع التضخم، ده بالإنجليزي بسموه disinflation، لا ينبغي أن يفهم تلقائيا باعتباره دليلا على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
8: عناصر التوثيق المهني للجرائم المتعلقة بالموارد في ظل اختصاص الحرب؟
6: الركائز حقت التوثيق المهني المحايد للمشاكل اللي بتوقع من مخالفات على البيئة على الأرض أو بتقع على السكان المحليين من تهجير وغيره أو التلوث البيئي.
8: حركة المحاصيل وأسعار السلع الاستهلاكية بمدينة البيض المحاصرة.
2: صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا لأنه وصل الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى. المحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة.
8: سلطات بحكومة شرق ليبيا تصدر قرار بمنع دخول السودانيين وجنسيات أخرى إلى ليبيا.
10: الكلام ده هيأثر على السودانيين أو الجنسيات هذه، فبيضطروا يذهبوا إلى البحر يعني بيخاطروا يعني.

0: ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث شهد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار تراجع رهيب. يأتي هذا التراجع في وقت تعلن فيه الأجهزة الرسمية في الدولة تراجع في معدلات التضخم، الأمر الذي يشير إلى تناقض واضح. حول هذا الأمر تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور والخبير الاقتصادي وائل فهمي، فلنستمع إليه.
1: كيف الدولار يبقى غالي وفي نفس الوقت الجهاز المركزي للأسف بيقول عليه أنه في تراجع في التضخم بسيط، يعني من 45 ل 44. يعني التناقض الظاهري ده بين الارتفاعات المتواصلة في سعر الصرف وبين إعلان تراجع التضخم، ده بالإنجليزي بسموه disinflation، لا ينبغي أن يفهم تلقائيا باعتباره دليلا على تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. فالمواطن السوداني سواء كان مستهلك أو منتج ما بيقيس الأزمة بالأرقام المجردة، ولكن بيلمسها في الأسعار بالأسواق البيزورة، وبيلاحظ مدى قدرته الفعلية على شراء مختلف مدخلات الإنتاج والغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى. فإذا كان الدولار يواصل تسجيل الارتفاع إلى مستويات قياسية، حاليا وصلت ل5000 كما تنبأت في أواخر العام الماضي بأنه خلال 4 أشهر إلى 5 أشهر سيصل إلى هذا الرقم وتحقق، لكن متوقع أيضا أن يستمر هذا الأمر أكثر من ذلك في بقية العام، يعني إذا كان ما وصل ل10,000 يعني لا قدر الله. فبنلاحظ أنه الارتفاع المتواصل ده أول حاجة سببه الأساسي هو تزايد الاعتماد بشكل مكثف على الواردات من بعد تدمير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد بسبب الحرب وسوء السياسات الاقتصادية التي يدار بها الاقتصاد حاليا. في نفس الوقت تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في عدم قدرتهم على يعني الحصول على ما يحتاجونه بما يملكون من نقود أو أموال يعني عندهم، يعني وده بيعكس واقع اقتصاد مزقته الحرب وانقسام جغرافي له بين القوتين المتحاربتين الآن، بما ترتب عليه تعطل الإنتاج والنقل وإضعاف تموين الأسواق بالسلع والخدمات في ظل تفشي الفساد والتهريب والمضاربات والاحتكارات والأسواق الموازية. طبعا بيأكد هذا الوضع السيء للاقتصاد ملاحظة الاختلافات في أسعار الصرف بين المدن، كما اختلافات التضخم بين المدن أو الولايات المختلفة، وده بيعكس حقيقة أن السودان بات يضم أسواق نقدية متعددة تتأثر بظروف العرض والطلب المحلية بالولايات في ظل تقطع الطرق وتمزيق النسيج الاقتصادي للدولة الواحدة، وده منعكس في مأساة مسارات التجارة والتحويلات والذهب أكثر مما تتأثر بسياسة نقدية موحدة. أيضا في حالة سودانية في نلاحظ أنه تراجع القوة الشرائية الحادة وما يسببه من ركود حاد بالأسواق بسبب الحرب والنزوع وضعف وتوقف الرواتب يؤدي إلى انهيار القدرة على شراء السلع المختلفة، وتتفاقم الأزمة كلما ارتفع سعر الدولار في وقت لا يستطيع التجار رفع فيه الأسعار بلا حدود، لأن المواطن لا يملك المال للشراء، وهذا الركود يضغط على الأسعار نزولا أو يثبتها فيظهر انخفاض في معدل نمو التضخم. يعني المسألة ما مسألة يعني التراجع بتاع التضخم ده رغم انه التاجر حاس به وعايز يرفع الاسعار، لكن عارف كان رفع الاسعار اكثر من اللازم والمواطن قروشه ما بتزيد واللي عنده ما بيقضي، لو رفع الاسعار زول حيشتري منه ما في، وهو عليه التزامات كثيره جدا جدا، فبيضطر يا اما يثبت الاسعار وده الغالب ويتحمل هو الضغط بتاع التضخم ده، أو في بعضهم بينزل الأسعار في إطار التنافس عشان يقدر يتعايش ويسدد التزاماته الأسرية والسوقية المختلفة تجاه المؤسسات الثانية. يعني فبتلقى أنه الأسعار بتاعت بعض السلع ما زادت أو في بعضها يكاد يكون نزل كما قد يعلن عنها، وده بيخلي التضخم ينزل لاحظ ان التضخم ده بيجي 663 سلعة، يعني انا ما بتكلم على سلع معينة، يعني ممكن سلع الغذائية اسعارها تزيد، لكن مثلا سلع كمالية ما بتزيد، ممكن تكون اسعارها قل. فعشان كده بينعكس في المؤشر الكلي اللي اسمه التضخم دي بانه نزل نتيجة لانه اسعار الكماليات او بعض الكماليات نزلت، او اسعار بعض الخدمات الاساسية ثابتة او تم تخفيضها زي الكهرباء مثلا او المويه او خلافه. يعني برضو من الاثار بتاع التراجع التضخم هو انه سنه الاساس طبعا بتقيس يعني زياده في المستوى العام للاسعار بمستواه في السنه اللي فاتت. فاذا كان مثلا الاسعار مثلا قفزت بالفعل بنسبه 300% العام الماضي، فان المستوى العام للاسعار دلوقتي زاد بنسبه 50%، يعني شوف السنه اللي فاتت 300 وحسه 50، تعني انخفاض التضخم، يعني واضح ان التضخم بقى نزل من 300 ل 50. لكن هذا لا يعني اطلاقا انه الاسعار واقفه من الطلوع الصعود لفوق، بل مستمره في الصعود من معدل التضخم بتاع 300 ده، لكن ماشيه ببطء، يعني الارتفاعات ما بتطلع حبه حبه وبسرعات أقل أقل لغاية ما وصلت لـ50. فالأسعار برضو طالعة باستمرار وما هتنزل نتيجة لنزول التضخم، بالعكس سواء كان التضخم ده نزل ولا ما نزل الأسعار طالعة ما دام في تضخم. فسنة الأساس دي هي يعني عايزين نقول عليه إنه سنة الأساس كانت فيها الارتفاع ضخم جدا جدا، يعني مثلا التقرير بتاع إبريل كان بيشير إلى التضخم بتاع يوليو 21 لما كان التضخم 400، هسه 44، لكن الأسعار ما وقفت. وزي ما قلت لك المرة اللي فاتت إنه مستوى الأسعار بتاع معدل التضخم 420% داك في يوليو 21 يعني كان أقل بكثير جدا جدا من مستوى الأسعار بتاع حسه دي مايو 2026. يعني فده معناته انه كانت الاسعار من 21 مستمره في الارتفاع طوالي وعلى اساس شهري كمان. فعشان كده ممكن نقول انه اتجاهات معدل التضخم لا يشترط اطلاقا ان يتجسر الصرف العمله الاجنبيه في نفس الاتجاه بالضروره، فده بيكون في وادي وده في وادي، لانه مثلا سعر الصرف الان بسبب التضخم الناس بتتخلص من العمله سريع جدا، العملة السودانية بتتخلص منها بسرعة رهيبة جدا، لأنه لو خلتها بكرة ما حتقدر تشتري بيها، يعني لو احتفظت القروش بالقروش السودانية الليلة والأسعار هتطلع لبكرة، يبقى بتاع ممكن تشتري الليلة ما بتقدر تشتري بكرة. فالناس أول بأول بتتخلص من الحكاية دي، بتتخلص من العملة السودانية بأسرع ما يكون، وخصوصا في شكل دولار أو ذهب. ولما نيجي بكره بيبيعوا الدولار والذهب عشان يقدروا يتاكلوا عشان يقدروا يشتروا بيه بكره. فهو يعني العملات الاجنبيه والذهب والاصول الثانيه دي بتعتبر كمخزن بديل للجنيه السوداني. فالناس هنا بتسعى في انه تتخلص من الجنيه السوداني باسرع ما يكون، في وقت انه العملات الصعبه ذاته نتيجه لتدمير القاعده التصديريه للاقتصاد السوداني بسبب الحرب خلت في شح كبير جدا جدا في عرض العملات الصعبه، خصوصا انه القطاع الرسمي لا يوفر هذه العمله دي للمواطنين. فالناس قدامها يقول السوق الحر اللي بيعتبر الدولار ده سلعه اكثر من انها سياسه، يعني ما اداه بتاعت سياسه اقتصاديه، وإنما بيتعامل معاه كعملة. علشان كده قلنا كم مرة في إنه أهداف القطاع الخاص في الرسمي وغير الرسمي تختلف تماما عن أهداف المجتمع السوداني المفروض تعبر عنه السلطة الموجودة بالحكومة الآن في إنه عايزين استقرار. فالتناقض ده هو المشكلة، يعني القطاع الخاص ما بيحقق استقرار اقتصادي لأنه سائل للأرباح ويعظمها ولو على حساب الاستقرار الاقتصادي. فدي دار لها سياسات مختلفة، والنظر للعملات الصعبة كأداة للسياسات الاقتصادية أكثر من إنها سلعة تباع وتشترى كما يصوره بعض الاقتصاديين. ده العوامل اللي بتحدد دلوقتي ليه الدولار بيطلع وهناك أسعار 663 سلعة ما تحركت زي ما تحركت في الشهر الفات اللي هو إبريل بتاع كم تحركت وصلت بمعدل 45 وفي مايو 26 نزلت شوية حكاية بتاع 6 نقاط من 10 مئوية يعني وبقت 44.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. مع تزايد تنامي اقتصاد الحرب الدائر في البلاد تزداد الحاجة دائما إلى استخدام آليات لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الواقعة في مجال الموارد بالبلاد. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي متحدث حول الجرائم المتعلقة بالموارد وكيفية توثيقها بطريقة مهنية، فلنستمع للمحامي عبد المنعم آدم.
2: نعم، شكرا جزيلا. أولا طبعا من المعروف أنه الوحدة من الجرائم الآن المتسببة في الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر هي طبعا المسألة حقت الجرائم المتعلقة بالموارد، والموارد هي واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتمول الحرب وهي بتخلي الحرب تستمر وأطراف الحرب إنه يكونوا بعيدين أو يكونوا ضد أي عملية حق السلام. ودي بتتشكل في الحصول المباشر على مناطق التعدين، الحصول المباشر أو الوصول المباشر لمناطق التعدين والحصول على الموارد المحددة بتساعده في تمويل الحرب. على المجتمع المدني والفاعلين والمتخصصين من القانونيين والصحفيين وغيرهم أعتقد مسؤولية جوهرية بتنطوي إن لازم يقوموا بالأشياء اللي بتساعد على تحديد المساءلة والمساهمة في عملية المساءلة إذا كانتنا يعني في الحال أو في المستقبل. ودي بتقوم على أولا الركائز حقت التوثيق الجاد المهني المحايد للمشاكل اللي بتحصل على البيئة أو المشاكل اللي بتوقع من مخالفات على البيئة أو المخالفات اللي بتقع على الأرض أو بتقع على السكان المحليين من تهجير وغيره أو التلوث البيئي اللي بيأثر على الأجنة وبيأثر على الماشية وبيأثر على المياه أو تلوث مصادر المياه وغيره. فالتوثيق لكل المشاكل المتعلقة بالتعدين أو أي نشاط عنده علاقة باستخراج الموارد أو الموارد الوطنية بيساهم في عملية التعدين، طبعا في عملية التوثيق لعملية المساءلة المستقبلية. وطبعا المساءلة برضو في مراحل المختلفة قد تمشي جزء من ده للمسائل حق أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، وقد تمشي للأجهزة العدلية الدولية أو الأجهزة العدلية اللي عندها علاقة بالولاية القضائية الدولية الآن نحن شايفينها في أي مكان. فأنا أعتقد أن التوثيق إذا قام على الجزء الأول ده بأنه الأثر الوقع على البيئة طبعا بما فيه برضو الربط، يعني على سبيل المثال إذا قدرنا حصلنا على معلومات دقيقة في أنه الاستخراج حق الموارد المحلية بالشكل المحدد عنده علاقة بشركة بتصدر أو بتستورد الأسلحة أو الآن مثلاً الدرونز أو كده، دي واحدة من الوثائق المهمة جداً. التوثيق اللي عنده علاقة بالشركات أسماء المالكين أسماء الشركاء الناس اللي بيملكوا فيها حصص، دول كلهم من الحاجات الضرورية جداً لو قدرنا حصلنا عليها بتساعدنا في المسألة حقت المساءلة. التوثيق المتعلق بالأشخاص اللي هم ممكن يكونوا بالعين بشكل مباشر أو غير مباشر. التوثيق المتعلق بالدول والعلاقات، فأنا أعتقد دي كلها حاجات أساسية وركائز أساسية بتخلي إنه العملية حقة المساءلة لما الناس يقدروا يحصلوا على أي حتة قانونية بما فيها زي ما أنا قلت الميكانيزمس المحلية أو الإقليمية أو الدولية، كل ما كانت التوثيق حقنا جيد كل ما كان أي ميكانيزم نحن مشينا لها يكون عندنا فيها فرصة لأننا نقدر نلتمس فيها عدالة. والآن مثلا التوثيق الناس اللي جمعوه قبل سنين طويلة بيتم استخدامه في مناطق مختلفة من ضمنها مثلا المحكمة الجنائية الدولية، من ضمنها مثلا المحاكم الأمريكية الآن في القضية حقت البنك الفرنسي BNP Paribas، برضو الآن مثلا القضية الأخرى مثلا مرفوعة نحن رافعينها في باريس ضد البنك نفسه اللي هو ساهم في كان عنده علاقة وسيط بكان هو acting زي Central Bank of Sudan لحكومة السودان في زمن العقوبات الأمريكية ودخل لهم يكون عرضة للعقوبات. فالآن مثلا القضايا المرفوعة دي كلها بيز أو قائمة على العملية حقت التوثيق الجيدة والتوثيق مع الضحايا والمشاكل حقتهم. بس برضو واحدة من الحاجات الأساسية اللي أقول إنه التوثيق لازم يبتعد من أي مسألة ممكن تعرض الناس المحليين لمشاكل، من ضمنها إنه ما نطالب الناس في جمع أي دليل أو نخليهم يخاطروا بحياتهم بينهم يقدموا لنا دليل مهما كانت ضرورته. السلامة حقت الناس الموجودين في الأرض هي أولوية أكثر من الدليل نفسه مهما كان أهمية الدليل. الحاجة الثانية برضو لازم نكون حريصين جدا لما نجمع في الأدلة نتكلم مع الناس المحليين اللي بدون انترفيوز أو غيره أو نعمل معهم المقابلات، لازم يكونوا عندهم الوعي الكافي بأنه العملية اللي هم ساهموا فيها دي هي ما العملية الوحيدة الحاسمة في عملية العدالة، لأنه دي بتقدم كأنك بتقدم لهم وعود زائفة أو وعود فيها تضليل. فأنا أعتقد دي واحدة من الركائز الأساسية نحن لما نكون برضو شغالين في عملية التوثيق، إذا كان في مقابلات نكون حريصين الأشخاص اللي بدون المقابلات يكونوا واعيين وعي كامل إننا بنستخدمها لشنو، ولكن برضو لازم نقدر نكون قادرين تمانج الاكسبكتيشنز أو التوقعات حقتهم ما تكون عالية بسبب ده. الحاجة الأخيرة برضو نحن لما نقوم بعملية التوثيق الناس اللي بيكونوا في الأرض لازم يكونوا حريصين، إذا كان الآن عايزين نرسل لنا صور عندها علاقة بدرونز أو عندها علاقة بحاجة لازم يكونوا حريصين على سلامتهم فيما يتعلق بأنهم يجوا يقتربوا من أي منطقة عسكرية أو فيها نزاع، والحاجة الثانية أنهم سلامتهم في أنه مثلا أطراف النزاع اللي بيكونوا موجودين لأنهم بيحموا مصالحهم بأنهم ما عايزين الحاجات تتوثق. فأعتقد برضو ابتعاد الناس دي من المناطق اللي فيها نزاعات أعتقد برضو حاجة ضرورية ودي حاجة لازم نركز عليها. بعتقد دي الأشياء الأساسية اللي ممكن نراعيها في العملية حقة التوثيق.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن ولاية شمال كردفان ومن مدينة الأبيض. تحدث إلى جولة السودان اليوم التاجر علي جانو حول أسعار السلع الاستهلاكية وحركة المحاصيل بمدينة الأبيض، فلنستمع للتاجر علي جانو.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أتحية لمستمعين راديو دبنجا أينما كانوا. أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة الأربع سنوات الماضية. حقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين، يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من أربع اتجاهات، وكان قوة الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله رب العالمين صمود الجيش الهجان الريش يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة. وبعد ذاك الحمد لله رب العالمين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد وأعادت الأمن والاستقرار ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله رب العالمين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الهدامة السريعة بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله بعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الويض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم، الحمد لله بعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله بعين ما في مشكلة في السياب السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض تأثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض النعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاجها ضعيف، كل المحاصيل بتجيني من غرب كردفان ودارفور. المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه محاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بتيجي بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، التهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل100 مليون في الشاحنة الواحدة. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعتها بتتصادر، أحيانا برضو في أعراض كثيرة جدا تم حرقها، هي كان محملة بالمحاصيل داخلة من الترويض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأنه أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها يعني

0: الليرة عندنا احنا في بنتالوبية طن الفول عمل 6,500,000، والصمغ العربي القنطار عمل 750,000، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل 2 3 أيام في عربات كثيرة جدا كان جاي الويض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضه تمت يعني توقيف الدعم السريع. بالنسبة لأسعار السلع أثرت تأثير كبير جدا. أنا من المحاصيل بقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في أسعاره. يعني أول مرة سعر الفول يحصل 6,500,000 للطن أو 6,500,000 بالقديم، وده يعني أسعار خرافية يعني أول مرة تحصل في بنت الأبيض. والليرة ده أدى إلى انعكاس في سعر الزيت. الليرة سعر الزيت عندنا عمل 240,000، الزيت عملت 240,000، وده سعر كبير جدا يعني مقارنة بمنطقة هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي أصلا يعني مشهورة بإنتاج الفول السوداني يعني ودارفور. فالحاجة دي يعني احنا بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل إلى بنت الأبيض يعني. فنحن نتمنى أنه يكون في انفراج يعني الخليج على الأبواب، أنه ولاية شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعية كثيرة جدا الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعة على أساس شنو يكون في إنتاج، خاصة مناطق الرهد ومروابة وتندلتي غرب الأبيض الصميمة والحتات دي تقول لها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على الأقل يصل مناطق الإنتاج عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع أثرت برضو السكر، يعني قفز قفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في بنت الأبيض أسعار السكر ب 240,000، والدقيق برضو كم يعني 75 76,000، والرز ب 115,000، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضايع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسعار الصابون الآن حصلت أكثر من 80,000 جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180,000 جنيه يعني أو 190. فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الوزارة المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كاهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار. شكرا.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن ليبيا تحدث إلى جولة السودان اليوم رئيس جمعية مكافحة الهجرة غير الشرعية مالك الدجاوي حول القرار الذي أصدرته السلطات الليبية مؤخرا والقاضي بمنع دخول السودانيين والأريتريين والأثيوبيين وجنسيات أخرى إلى ليبيا. فلنستمع إلى الأستاذ مالك الدجاوي رئيس جمعية مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. انتشر خبر صدور قرار في المنطقة الشرقية في ليبيا بعدم دخول السودانيين والأريتريين والأثيوبيين واستثنوا التشاهدين. طبعا انتشر يعني النار في الحشيم. طبعا جاد انا شخصيا انا اشك انه القرار ده صدر لانه قبل كده يعني مرارا متصدر الذكاء الاصطناعي بيصدروا قرار بيعملوا قرارات تقول يعني قرار صح. فحتى الان احنا ما اكدنا انه القرار ده يعني هو يعني حقيقه ام قرار زائف. طبعا لو كان حقيقه برضه طبعا هي الدوله عادله بسيادتها، بس بأثر الكلام ده هيأثر على السودانيين أو الجنسيات هاي. طبعا زي ما قلنا كل ما يعني جات هاي تطبط على الناس فبيضطروا بيذهبوا إلى البحر يعني بيخاطروا يعني تكتر إنشاء الركوب البحر. فطبعا أنت زي ما عارفين الأسبوع اللي فات يعني فقدنا أكثر من 200 يعني سوداني فقط

0: غير الجنسيات الثانية في القوارب المتجهة إلى أوروبا في الشرق وفي الغرب، فبتزداد الوتيرة ركوب القوارب. وطبعا زي ما قلنا في طريق وفي طرق ثانية يعني بتمشي لإسبانيا، برضو الناس هيمشوا عبر الجزائر وعبر تونس وعبر المغرب، هيمشوا هجرة غير شرعية. طبعا هيكثر النزوح طبعا في المنطقة الغربية، هيكون في ضغط طبعا الأوضاع يعني في السودانيين خاصة أو الأجانب بصفة عامة. في حراك بتاع الناشطين يعني يعيشون الأيام السابقة، برضو كان توتر يعني كبير يعني في الشعب الليبي، وكان يعني شنو بالنسبة لعدم قبول الأجانب، خوفنا أن يزدادوا العدد من الشرق يعني ينزحوا إلى غرب ليبيا. طبعا دي الجنسية السودانية يعني احنا خايفين زي ما قلت خايفين منه، فنحن ان شاء الله يكون يعني الخبر ده يعني ما اكيد، وان شاء الله الناس يعني تتريس، وان شاء الله كل شيء ان شاء الله حيصير على خير.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
3: المحكمة الجنائية الدولية،
2: الجزء الأول، المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593-2005، وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ 1 تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى 2 عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخراً إلى إنجاز تاريخي، ففي 6 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضاً باسم علي كشيب مذنب ب27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقاً من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة، غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضاً بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون الثاني يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كوشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
3: المحكمة الجنائية الدولية.
4: قل لكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبلوة. يا موصلني زرعت وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب من قديم. أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قديم.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: محمد عبد الله حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس اللي أماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
7: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحان. الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
8: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زاليمي. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا نوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
9: الاسم محمد الياس حسن محمد عبد الله، احد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الاول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت الى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، إذ وجدت أن الغائط محمد حمدان دقل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة. هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دقل وحكومته على هذا الإنجاز الكبير، وعلى هذا الإنجاز الكبير. وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية، وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
10: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخن، ولاية وسط دارفور محلية أمدخن. أتينا إلى الامتحانات، وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغامت لنا الامتحانات في دورنا. وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ساهم في بناء هذا، زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
11: راديو دبنجا دبوا غرامبل لفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس اسني بك هداب ننقدي انت تكبد اسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
12: جسمي انتحر كيف العمل؟

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 25 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على ربك بالنيل الأبيض وإسقاط مسيرة في الأبيض بشمال كردفان. مقتل وإصابة 4 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في بور سودان واعتقال شخصين في الدمازين الأسبوع الماضي. وزير الخارجية الأمريكي يزور الخليج ويبحث ملف السودان ومجلس السيادة يدعو لإنفاذ الترتيبات الأمنية. Human Rights Watch تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على قادة الدعم السريع. ووفاة 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف 3 محطات وقود في السوق الشعبي بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض فجر الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن القصف بطائرة مسيرة جرى في 2:30 من فجر اليوم واستهدف 3 محطات وقود هي يونايتد وقادرة وسيدون إلى جانب كنانة النقعة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 أشخاص على الأقل. وأوضح الشهود أن 3 من المصابين جرى نقلهم إلى مدني حيث خضعوا لعمليات جراحية. وقالت شاهدة عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ضربت أول مسيرة طرمبة يونايتد في سوق الشعبي ربك جوار طرمبة النيل. عدد الإصابات 4 إصابات حد الآن، ما في حالة بتاعت وفاة. المسيرة الثانية ضربت طرمبة قادرة في السوق الشعبي ربك جوار المغابر، وقع فيها 2 شهيد وفيها 3 إصابات.
0: وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أفادت مصادر بتمكن الدفاعات الجوية الأرضية من رصد وإسقاط طائرة مسيرة استراتيجية تابعة للدعم السريع صباح اليوم الخميس، فيما تشهد المدينة استمرارا لانقطاع التيار الكهربائي وانعدام إمداد المياه. وقال التاجر علي جانو لراديو دبنجا إن البضائع تشهد انسيابا ملحوظا وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ونبه إلى تأثر سوق المحاصيل في الأبيض بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على غرب كردفان ودارفور، وأشار إلى ارتفاع طن الفول السوداني إلى 6500 جنيه وقنطار الصمغ العربي إلى 750 ألف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أما برضو من السلع أثرت برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في المنطقة البيضاء أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضائع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسقط الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف.
0: من جانبه حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يضاعف مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وسط الأطفال والنساء. قتل شخص وأصيب 3 آخرون في تجدد الاشتباكات أمس الأربعاء في محيط سوق ليبيا بمدينة بور سودان حاضرة ولاية البحر الأحمر بين شرطة مكافحة المخدرات وأفراد تابعين للقوى المشتركة. وأوضحت الشرطة في بيان أول أمس أن المداهمة أسفرت عن مقتل مروج وإصابة 2 عقب مقاومة مسلحة، إلى جانب توقيف 15 متهما وضبط دراجات نارية، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تفلتات أمنية أو أنشطة إجرامية تروع المواطنين. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في مصر أن السلطات رحلت ما يزيد على 5500 شخص منذ نوفمبر. ووثقت وكالة رويترز 3 حالات وفاة للاجئين سودانيين في السجون المصرية المكتظة هذا العام، فيما قال مسؤولون أمنيون إن 9 سودانيين توفوا أثناء الاحتجاز. كشف مركز هودو عن اعتقال الاستخبارات العسكرية للمواطن قيس بابو إسماعيل والمقدم في حركة تحرير السودان بدر الدين يوسف الأسبوع الماضي من سوق مدينة الدمازين، واقتيادهما إلى جهة مجهولة. وأعرب المركز عن مخاوفه من تعرضهما للتعذيب مطالبا بالكشف الفوري عن مكانهما وإطلاق سراحهما. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى مناقشة خطوات عاجلة لردع قوات الدعم السريع خلال الاجتماع المزمع عقده غدا الجمعة بشأن السودان، مطالبة بفرض عقوبات جديدة على قادة قوات الدعم السريع وداعميها الرئيسيين بما فيهم الإمارات. وأفادت هيومن رايتس ووتش مؤخرا بأن مئات المتعاقدين العسكريين الخاصين الكولومبيين الذين يعتقد أن شركة مقرها الإمارات قد وظفتهم مروا عبر منشآت عسكرية إماراتية قبل إرسالهم إلى السودان لدعم قوات الدعم السريع. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة في المحطة الأخيرة من جولة خليجية بدأت الثلاثاء وشملت الإمارات والكويت. وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء السعودية وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى المنامة للمشاركة في اجتماع وزاري مقرر الخميس بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وقال روبيو للصحفيين إنه بحث مع الإمارات ملف السودان وسيبحث الملف ذاته اليوم في المنامة مع المسؤولين السعوديين. وأضاف روبيو في هذا الخصوص:
3: جهودنا مستمرة بشأن السودان، يتابع مبعوثنا الخاص مسعد بولس هذا الأمر يوميا، سنثيره مجددا كلما سنحت لنا الفرصة نظرا لوجود الجانب السعودي هناك أيضا، لذا نطرحه مع جميع الأطراف المعنية أو التي تربطها علاقات بالأطراف على الأرض.
0: قال الدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والسياسات السوداني إن اقتصاد الحرب في السودان أدى إلى إهدار الموارد وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية الصحة التعليم في جميع مناطق البلاد، وذلك بسبب توجيه الموارد لدعم القوى العسكرية المتصارعة. وأشار في ندوة إلى أن اقتصاد الحرب أدى إلى عجز الدولة عن تقديم خدماتها وظهور حكومتين وأنظمة اقتصادية ومصرفية موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الخلفية والوضع الحالي للوضع بتاع اقتصاد الحرب يؤدي لأنه المواطن في النهاية محروم من أي خدمات أساسية إذا كان في مناطق القوات المسلحة أو في مناطق الدعم السريع، نتيجة لأنه كل الموارد بتمشي لدعم القوة العسكرية المهيمنة في
0: من جهتها قالت عائشة حمد من شركاء التنمية إن الأسباب الرئيسية لاستمرار الحرب في السودان تتمثل في وجود أطراف مستفيدة ماليا وتجاريا منها، وطالبت بممارسة ضغوط دولية مكثفة على أطراف النزاع عبر الإمارات ومصر، وشددت على ضرورة كسر العلاقة بين تجارة الذهب وتدفق الأسلحة، كما طالبت بفرض عقوبات على الكيانات المتداولة للذهب لوقف تحويله إلى أسلحة. وأضافت في هذا الخصوص:
5: الإمارات هي المستفيدة الأول، برضو مصر تستفيد من تدفق الذهب السوداني على وبعداك بتوديه وبتصدره للإمارات، ليبيا برضو قوات حفتر تتبع حق مرات التهريب في مناطق في شرق وجنوب ليبيا، وبرضو تشاد روسيا برضو السعودية.
0: من جهتي أكد منعم آدم من مركز الدراسات البيئية والاجتماعية على ضرورة بناء نظام مساءلة قوي لرصد انتهاكات الموارد يعتمد على الأدلة الموثقة والربط الدقيق بين الانتهاكات والجهات الفاعلة، وأكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لضمان سلامة وحماية الأفراد المنخرطين في عملية جمع الأدلة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: استخدام الطرق التقنية واحدة من الأشياء الأساسية والسهلة، في باب السهلة بالضرورة ولكن من الأكسسبل يعني ممكن الوصول لها ما بالضرورة صعب جدا، هي واحدة من الأشياء الممكن تساعدنا في أننا نقدر كيف مثلا تحديد الأشياء، تحديد الجغرافيا، تحديد السيريال نمبر حق
0: من جهته قال محمد عبد العزيز من نقابة الصحفيين إن الحرب لا تدار بالأسلحة فقط بل بسلاح المعلومات والتضليل، وأكد أن كسر عملية تمويل الحرب يتطلب كسر دائرة الإعلام الذي يشرعن الحرب وخطابها، وذلك من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الحلقة الأساسية اللي ممكن تكسر عملية تمويل الحرب في السودان بتبدأ، يعني عشان نكسر المزنة بتاعت اقتصاد الحرب دي لازم نبدأ بكسر التيم الإعلامي المحيط باقتصاد الحرب، وده من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل وسهولة وجاذبية المواد وطريق قوالبه في إيصالة للجمهور.
0: تمكنت قوات الدفاع المدني بمحلية مروي في الولاية الشمالية أمس من احتواء حريق اندلع في تانكر وقود بمنطقة الكرو أثناء تفريق شحنة بنزين، بينما شب حريق مهول في آلاف أشجار النخيل بمنطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. من جهتها كشفت حكومة الولاية الشمالية عن تضرر 5000 نخلة بجزيرة سرقت بمحلية حلفة جراء حريق اندلع مؤخرا، إلى جانب خسائر فادحة في المحاصيل وأضرار لحقت بشبكتي الكهرباء والمياه ونفوق بعض المواشي. أظهر تقرير صادر عن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي انخفاضا في حالات الإصابة بحمى الضنك واستقرار الوضع الصحي في البلاد، ورصدت إصابات بالكوليرا في 3 مواقع بولاية غرب كردفان، كما ناقش الاجتماع خطط الاستعدادات لطوارئ فصل الخريف. أعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم الحصول السودان على منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وفي ذات السياق وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجا لإعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. رفض ممثلو الغرفة التجارية بولاية كسلة في اجتماع مع حكومة الولاية فرض رسوم إضافية على الدقيق والسكر لمعالجة استحقاقات المعلمين وأجورهم بهدف إنهاء الإضرابات المستمرة للأسبوع الثالث. وأفادت مصادر محلية أن حكومة الولاية اقترحت فرض رسوم على جوال الدقيق بقيمة 400 جنيه ورسوم على جوال السكر بقيمة 3500 جنيه. وصل مدير جهاز المخابرات في دولة جنوب السودان أكيت تونغ أليو إلى الخرطوم أمس وسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسالة نصية من نظيره الجنوب السوداني سلفا كير ميرديت. وذكر مجلس السيادة أن الرسالة تضمنت تعزيز التعاون الأمني المشترك وتنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة بما يضمن مجابهة التحديات الأمنية الراهنة. أكد مجلس السيادة السوداني في اجتماعه أمس بالقصر الجمهوري برئاسة عبد الفتاح البرهان عزمه على معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والحد من انعكاسات سعر الصرف على معيشة المواطنين. وشدد المجلس على تسريع الترتيبات الأمنية واستكمال عمليات الدمج وفقا للخطط الموضوعة. وناقش الاجتماع مسار الحوار السوداني السوداني مجددا دعمه للمبادرات الوطنية الرامية لتحقيق التوافق والوصول إلى رؤية مشتركة تخدم مصالح البلاد. أصدر رئيس القضاء في مناطق سيطرة التأسيس قرارا يحظر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية أو إنشاء محاكم خاصة، واستثنى القرار المحاكم العسكرية والمحاكم التابعة للشرطة. من جانبها بحثت لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم وتصديره إلى الخارج. أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار عن زراعة نحو 5 ملايين فدان في الموسم الزراعي الصيفي، وأشارت إلى حاجة الولاية إلى 24 مليون جالون من الوقود للزراعة. الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة اليونسكو إن صور الأقمار الصناعية والمسوحات الميدانية والتحليلات العلمية أظهرت في نتائجها الأولية أن تلال البحر الأحمر تعد المنطقة الأكثر عرضة لخطر الانهيارات الأرضية، مع احتمال تعرض أكثر من 70,000 شخص لهذه المخاطر. وأعلنت المنظمة إطلاق تقييم عملي سريع لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي بضم 14 دبلوماسي في اول زياره من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023. ورغم ان الزياره دي جات بعد اكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، الا انها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الاوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع سعر البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنقا. وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026. مصرع 2 من العاملين وإصابة آخرين بمحطة وقود في ربك بولاية النيل الأبيض إثر استهدافها بمسيرة. الجيش يستهدف بالمسيرات مواقع بغرب وشمال كردفان وينفي السيطرة على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين خلال تجدد الاشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في سوق ليبيا ببور سودان. استمرار انقطاع التيار الكهربائي في الأبيض بسبب استهداف الدعم السريع لمحطة الطاقة وارتفاع سعر برميل المياه إلى 25,000 جنيه. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. مجلس السيادة يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية لاستكمال عملية الدمج ويناقش استقرار سعر الصرف. البرهان يلتقي مدير المخابرات في جنوب السودان ويبحث معه التحديات الأمنية وتأمين الحدود. وزير الخارجية الأمريكي يصل البحرين في آخر محطة لجولته الخليجية بعد الإمارات والكويت ويبحث عن تطورات الأزمة السودانية ضمن ملفات أخرى. اليونسكو تعلن عن إطلاق تقييم علمي لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان وتلال البحر الأحمر. شبكة أطباء السودان ارتفاع ألوفيات بسجن ديغريس لأكثر من 215 شخصا في شهرين. لجان أضراب المعلمين في كسلة والجزيرة تعقد اجتماعا غدا لتقييم الموقف. لجنة أساتذة الجامعات تعلق إضرابها لمدة شهرين ابتداء من 29 يونيو. الغرفة التجارية بكسل ترفض فرض أي زيادات جديدة على السلع الاستهلاكية لتمويل استحقاقات المعلمين. إعادة قضية الدكتور أحمد شفا إلى المحكمة في مدينة دونغولا بعد أن سحبتها نيابة من أمامها منتصف أبريل الماضي. رويترز تنقل عن مسؤولين أمنيين مصريين وفاة 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري وترحيل 5500 سودانيا منذ نوفمبر. سفير السودان لدى روسيا رئيس مجلس السيادة سيحضر قمة روسيا إفريقيا في أكتوبر المقبل بدعوة من الرئيس الروسي. السعودية تعلن عن توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل 6 مستشفيات في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. هيومن رايتس ووتش تدعو لتحرك عالمي حاسم لكبح الفظائع في السودان. رئيس القضاء في مناطق سيطرة تأسيس يحضر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية. لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تبحث تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم. حريق هائل يلتهم آلاف أشجار النخيل. لقطات توثق حجم الكارثة في منطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. وفاة امرأة من بين عدد من المرضى تم إنزالهم من شاحنة تجارية اعترضتها قوات الدعم السريع في غرب كردستان.

0: فان. الهجرة الدولية تعلن مغادرة 180 مهاجرا نيجيريا من السودان إلى بلادهم، وأمنستي تتهم الاتحاد الأوروبي بتمويل الحملات ضد المهاجرين في ليبيا. أزمة وقود خانقة بولاية القضارف ومخاوف من سيناريو كارثي يواجه الموسم الزراعي. أفراد من الدعم السريع يمنعون عبور أكثر من 1000 رأس من الماشية إلى الدبة في الولاية الشمالية. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحب بيكي في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لترسيخ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في مؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم إن نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي اللي نعمل له زي بروموشن. ماشي، انا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفه لكل مؤسسه اعلاميه، قعدنا مع رئيس مجلس العموم للصحافه والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجه يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انهم قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول القضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقولون أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعك، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده. كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هناك. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحنا القطاع دارين مطرحة، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف المهم نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاتهم هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار وتروح لك والله يا أخي عملت ندوة كده ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو وجهد المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف احنا نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي والتاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقي مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبه من الحقيقه من انه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا اللي أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول في أماكن الليوم. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إنه هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إن إحنا نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وأنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية خلف في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعتك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 25 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على ربك بالنيل الأبيض وإسقاط مسيرة في الأبيض بشمال كردفان. مقتل وإصابة 4 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في بور سودان واعتقال شخصين في الدمازين الأسبوع الماضي. وزير الخارجية الأمريكي يزور الخليج ويبحث ملف السودان ومجلس السيادة يدعو لإنفاذ الترتيبات الأمنية. Human Rights Watch تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على قادة الدعم السريع. ووفاة 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف 3 محطات وقود في السوق الشعبي بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض فجر الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن القصف بطائرة مسيرة جرى في 2:30 من فجر اليوم واستهدف 3 محطات وقود هي يونايتد وقادرة وسيدون إلى جانب كنانة النقعة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 أشخاص على الأقل. وأوضح الشهود أن 3 من المصابين جرى نقلهم إلى مدني حيث خضعوا لعمليات جراحية. وقالت شاهدة عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ضربت أول مسيرة طرمبة يونايتد في سوق الشعب ربك جوار طرمبة النيل. عدد الإصابات 4 إصابات حد الآن، ما في حالة بتاعت وفاة. المسيرة الثانية ضربت طرمبة قادرة في السوق الشعبي ربك جوار المغابر، وقع فيها 2 شهيد وفيها 3 إصابات.
0: وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أفادت مصادر بتمكن الدفاعات الجوية الأرضية من رصد وإسقاط طائرة مسيرة استراتيجية تابعة للدعم السريع صباح اليوم الخميس، فيما تشهد المدينة استمرارا لانقطاع التيار الكهربائي وانعدام إمداد المياه. وقال التاجر علي جانو لراديو دبنجا إن البضائع تشهد انسيابا ملحوظا وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ونبه إلى تأثر سوق المحاصيل في الأبيض بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على غرب كردفان ودارفور، وأشار إلى ارتفاع طن الفول السوداني إلى 6500 جنيه وقنطار الصمغ العربي إلى 750 ألف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أما برضو من السلع أثرت برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في بنت الأبيض أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110، فدي بضائع. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسقطت الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه. يعني
0: من جانبه حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من تصاعد العنف في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يضاعف مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وسط الأطفال والنساء. قتل شخص وأصيب 3 آخرون في تجدد الاشتباكات أمس الأربعاء في محيط سوق ليبيا بمدينة بور سودان حاضرة ولاية البحر الأحمر بين شرطة مكافحة المخدرات وأفراد تابعين للقوى المشتركة. وأوضحت الشرطة في بيان أول أمس أن المداهمة أسفرت عن مقتل مروج وإصابة 2 عقب مقاومة مسلحة، إلى جانب توقيف 15 متهما وضبط دراجات نارية، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تفلتات أمنية أو أنشطة إجرامية تروع المواطنين. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في مصر أن السلطات رحلت ما يزيد على 5500 شخص منذ نوفمبر. ووثقت وكالة رويترز 3 حالات وفاة للاجئين السودانيين في السجون المصرية المكتظة هذا العام، فيما قال مسؤولون أمنيون إن 9 سودانيين توفوا أثناء الاحتجاز. كشف مركز هودو عن اعتقال الاستخبارات العسكرية للمواطن قيس بابو إسماعيل والمقدم في حركة تحرير السودان بدر الدين يوسف الأسبوع الماضي من سوق مدينة الدمازين، واقتيادهما إلى جهة مجهولة. وأعرب المركز عن مخاوفه من تعرضهما للتعذيب مطالبا بالكشف الفوري عن مكانهما وإطلاق سراحهما. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى مناقشة خطوات عاجلة لردع قوات الدعم السريع خلال الاجتماع المزمع عقده غدا الجمعة بشأن السودان، مطالبة بفرض عقوبات جديدة على قادة قوات الدعم السريع وداعميها الرئيسيين بما فيهم الإمارات. وأفادت هيومن رايتس ووتش مؤخرا بأن مئات المتعاقدين العسكريين الخاصين الكولومبيين الذين يعتقد أن شركة مقرها الإمارات قد وظفتهم مروا عبر منشآت عسكرية إماراتية قبل إرسالهم إلى السودان لدعم قوات الدعم السريع. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة في المحطة الأخيرة من جولة خليجية بدأت الثلاثاء وشملت الإمارات والكويت. وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء السعودية وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى المنامة للمشاركة في اجتماع وزاري مقرر الخميس بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وقال روبيو للصحفيين إنه بحث مع الإمارات ملف السودان وسيبحث الملف ذاته اليوم في المنامة مع المسؤولين السعوديين. وأضاف روبيو في هذا الخصوص:
3: جهودنا مستمرة بشأن السودان، يتابع مبعوثنا الخاص مسعد بولس هذا الأمر يوميا، سنثيره مجددا كلما سنحت لنا الفرصة نظرا لوجود الجانب السعودي هناك أيضا، لذا نطرحه مع جميع الأطراف المعنية أو التي تربطها علاقات بالأطراف على الأرض.
0: قال الدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والسياسات السوداني إن اقتصاد الحرب في السودان أدى إلى إهدار الموارد وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية الصحة التعليم في جميع مناطق البلاد، وذلك بسبب توجيه الموارد لدعم القوى العسكرية المتصارعة. وأشار في ندوة إلى أن اقتصاد الحرب أدى إلى عجز الدولة عن تقديم خدماتها وظهور حكومتين وأنظمة اقتصادية ومصرفية موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الخلفية والوضع الحالي للوضع بتاع اقتصاد الحرب يؤدي لأنه المواطن في النهاية محروم من أي خدمات أساسية إذا كان في مناطق القوات المسلحة أو في مناطق الدعم السريع، نتيجة لأنه كل الموارد بتمشي لدعم القوة العسكرية المهيمنة في
0: من جهتها قالت عائشة حمد من شركاء التنمية إن الأسباب الرئيسية لاستمرار الحرب في السودان تتمثل في وجود أطراف مستفيدة ماليا وتجاريا منها، وطالبت بممارسة ضغوط دولية مكثفة على أطراف النزاع عبر الإمارات ومصر، وشددت على ضرورة كسر العلاقة بين تجارة الذهب وتدفق الأسلحة، كما طالبت بفرض عقوبات على الكيانات المتداولة للذهب لوقف تحويله إلى أسلحة. وأضافت في هذا الخصوص:
5: الإمارات هي المستفيدة الأول، برضو مصر تستفيد من تدفق الذهب السوداني على وبعداك بتوديه وبتصدره للإمارات، ليبيا برضو قوات حفتر، التتبع حق مرات التهريب في مناطق في شرق وجنوب ليبيا، وبرضو تشاد، روسيا، برضو السعودية.
0: من جهتي أكد منعم آدم من مركز الدراسات البيئية والاجتماعية على ضرورة بناء نظام مساءلة قوي لرصد انتهاكات الموارد يعتمد على الأدلة الموثقة والربط الدقيق بين الانتهاكات والجهات الفاعلة، وأكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لضمان سلامة وحماية الأفراد المنخرطين في عملية جمع الأدلة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: استخدام الطرق التقنية واحدة من الأشياء الأساسية والسهلة، في باب السهلة بالضرورة ولكن من الأكسسبل، يعني ممكن الوصول لها ما بالضرورة صعب جدا، هي واحدة من الأشياء الممكن تساعدنا فينا نقدر كيف مثلا تحديد الأشياء، تحديد الجغرافية، تحديد السيريال نمبر حق.
0: من جهته قال محمد عبد العزيز من نقابة الصحفيين إن الحرب لا تدار بالأسلحة فقط بل بسلاح المعلومات والتضليل، وأكد أن كسر عملية تمويل الحرب يتطلب كسر دائرة الإعلام الذي يشرعن الحرب وخطابها، وذلك من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الحلقة الأساسية اللي ممكن تكسر عملية تمويل الحرب في السودان بتبدأ، يعني عشان نكسر المزنة بتاعت اقتصاد الحرب دي لازم نبدأ بكسر التيم الإعلام المحيط باقتصاد الحرب، وده من خلال المعرفة الرصينة والحكمة في التحليل وسهولة وجاذبية المواد وطريق قوالبه في صالة للجمهور.
0: تمكنت قوات الدفاع المدني بمحلية مروي في الولاية الشمالية أمس من احتواء حريق اندلع في تانكر وقود بمنطقة الكرو أثناء تفريق شحنة بنزين، بينما شب حريق مهول في آلاف أشجار النخيل بمنطقة الشامخية بمحلية أبو حمد شمالي السودان. من جهتها كشفت حكومة الولاية الشمالية عن تضرر 5000 نخلة بجزيرة سرقت بمحلية حلفة جراء حريق اندلع مؤخرا، إلى جانب خسائر فادحة في المحاصيل وأضرار لحقت بشبكتي الكهرباء والمياه ونفوق بعض المواشي. أظهر تقرير صادر عن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي انخفاضا في حالات الإصابة بحمى الضنك واستقرار الوضع الصحي في البلاد، ورصدت إصابات بالكوليرا في 3 مواقع بولاية غرب كردفان، كما ناقش الاجتماع خطط الاستعدادات لطوارئ فصل الخريف. أعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم الحصول السودان على منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وفي ذات السياق وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجا لإعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في ولايات الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. رفض ممثلو الغرفة التجارية بولاية كسلة في اجتماع مع حكومة الولاية فرض رسوم إضافية على الدقيق والسكر لمعالجة استحقاقات المعلمين وأجورهم بهدف إنهاء الإضرابات المستمرة للأسبوع الثالث. وأفادت مصادر محلية أن حكومة الولاية اقترحت فرض رسوم على جوال الدقيق بقيمة 400 جنيه ورسوم على جوال السكر بقيمة 3500 جنيه. وصل مدير جهاز المخابرات في دولة جنوب السودان أكيت تونغ أليو إلى الخرطوم أمس وسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسالة نصية من نظيره الجنوب السوداني سلفا كير ميرديت. وذكر مجلس السيادة أن الرسالة تضمنت تعزيز التعاون الأمني المشترك وتنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة بما يضمن مجابهة التحديات الأمنية الراهنة. أكد مجلس السيادة السوداني في اجتماعه أمس بالقصر الجمهوري برئاسة عبد الفتاح البرهان عزمه على معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والحد من انعكاسات سعر الصرف على معيشة المواطنين. وشدد المجلس على تسريع الترتيبات الأمنية واستكمال عمليات الدمج وفقا للخطط الموضوعة. وناقش الاجتماع مسار الحوار السوداني السوداني مجددا دعمه للمبادرات الوطنية الرامية لتحقيق التوافق والوصول إلى رؤية مشتركة تخدم مصالح البلاد. أصدر رئيس القضاء في مناطق سيطرة التأسيس قرارا يحظر على جميع المؤسسات ممارسة أعمال ذات طبيعة قضائية أو إنشاء محاكم خاصة، واستثنى القرار المحاكم العسكرية والمحاكم التابعة للشرطة. من جانبها بحثت لجنة الأمن بولاية وسط دارفور تحديات التعدي على القطاع الغابي بالولاية لإنتاج الفحم وتصديره إلى الخارج. أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار عن زراعة نحو 5 ملايين فدان في الموسم الزراعي الصيفي، وأشارت إلى حاجة الولاية إلى 24 مليون جالون من الوقود للزراعة. الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة اليونسكو إن صور الأقمار الصناعية والمسوحات الميدانية والتحليلات العلمية أظهرت في نتائجها الأولية أن تلال البحر الأحمر تعد المنطقة الأكثر عرضة لخطر الانهيارات الأرضية، مع احتمال تعرض أكثر من 70,000 شخص لهذه المخاطر. وأعلنت المنظمة إطلاق تقييم عملي سريع لمخاطر الانهيارات الأرضية في السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 25 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن انخفاض التضخم في ظل تدهور قيمة العملة السودانية.
9: التناقض الظاهري ده بين الارتفاعات المتواصلة في سعر الصرف وبين إعلان تراجع التضخم، ده بالإنجليزي بسموه disinflation، لا ينبغي أن يفهم تلقائيا باعتباره دليلا على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
8: عناصر التوثيق المهني للجرائم المتعلقة بالموارد في ظل اختصاص الحرب؟
6: الركائز حقة التوثيق المهني المحايد للمشاكل اللي بتوقع من مخالفات على البيئة على الأرض أو بتقع على السكان المحليين من تهجير وغيره أو التلوث البيئي.
8: حركة المحاصيل وأسعار السلع الاستهلاكية بمدينة البيض المحاصرة.
2: صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا لأنه وصل الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى. المحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة.
8: سلطات بحكومة شرق ليبيا تصدر قرار بمنع دخول السودانيين وجنسيات أخرى إلى ليبيا.
10: الكلام ده هيأثر على السودانيين أو الجنسيات هذه، فبيضطروا يذهبوا إلى البحر يعني بيأخذوا يعني.

0: ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث شهد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار تراجع رهيب. يأتي هذا التراجع في وقت تعلن فيه الأجهزة الرسمية في الدولة تراجع في معدلات التضخم، الأمر الذي يشير إلى تناقض واضح. حول هذا الأمر تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور والخبير الاقتصادي وائل فهمي، فلنستمع إليه.
1: كيف الدولار يبقى غالي وفي نفس الوقت الجهاز المركزي للإحصاء بيقول عليه إنه في تراجع في التضخم بسيط، يعني من 45 ل 44. يعني التناقض الظاهري ده بين الارتفاعات المتواصلة في سعر الصرف وبين إعلان تراجع التضخم، ده بالإنجليزي بيسموه ديسينفليشن، لا ينبغي أن يفهم تلقائيا باعتباره دليلا على تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. فالمواطن السوداني سواء كان مستهلك أو منتج ما بيقيس الأزمة بالأرقام المجردة، ولكن بيلمسها في الأسعار بالأسواق البيزورة، وبيلاحظ مدى قدرته الفعلية على شراء مختلف مدخلات الإنتاج والغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى. فإذا كان الدولار يواصل تسجيل الارتفاع إلى مستويات قياسية، حاليا وصلت ل5000 كما تنبأت في أواخر العام الماضي بأنه خلال 4 أشهر إلى 5 أشهر سيصل إلى هذا الرقم وتحقق، لكن متوقع أيضا أن يستمر هذا الأمر أكثر من ذلك في بقية العام، يعني إذا كان ما وصل ل10000 يعني لا قدر الله. فبنلاحظ على أنه الارتفاع المتواصل ده أول حاجة سبب الأساسي هو تزايد الاعتماد بشكل مكثف على الواردات من بعد تدمير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد بسبب الحرب وسوء السياسات الاقتصادية التي يدار بها الاقتصاد حاليا. في نفس الوقت تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في عدم قدرتهم على يعني الحصول على ما يحتاجونه بما يملكون من نقود أو أموال يعني عندهم، يعني وده بيعكس واقع اقتصاد مزقته الحرب وانقسام جغرافي له بين القوتين المتحاربتين الآن، بما ترتب عليه تعطل الإنتاج والنقل وإضعاف تموين الأسواق بالسلع والخدمات في ظل تفشي الفساد والتهريب والمضاربات والاحتكارات والأسواق الموازية. طبعا بيأكد هذا الوضع السيء للاقتصاد ملاحظة الاختلافات في أسعار الصرف بين المدن، كما اختلافات التضخم بين المدن أو الولايات المختلفة، وده بيعكس حقيقة أن السودان بات يضم أسواق نقدية متعددة تتأثر بظروف العرض والطلب المحلية بالولايات في ظل تقطع الطرق وتمزيق النسيج الاقتصادي للدولة الواحدة، وده منعكس في مأساة مسارات التجارة والتحويلات والذهب أكثر مما تتأثر بسياسة نقدية موحدة. أيضا في حالة سودانية في نلاحظ أنه تراجع القوة الشرائية الحاد وما يسببه من ركود حاد بالأسواق بسبب الحرب والنزوح وضعف وتوقف الرواتب يؤدي إلى انهيار القدرة على شراء السلع المختلفة، وتتفاقم الأزمة كلما ارتفع سعر الدولار في وقت لا يستطيع التجار رفع فيه الأسعار بلا حدود، لأن المواطن لا يملك المال للشراء، وهذا الركود يضغط على الأسعار نزولا أو يثبتها فيظهر انخفاض في معدل نمو التضخم. يعني المسألة ما مسألة يعني التراجع بتاع التضخم ده، رغم إنه التاجر حاس بيه وعايز يرفع الأسعار، لكن عارف كان رفع الأسعار أكثر من اللازم والمواطن قروشه ما بتزيد واللي عنده ما بيقضي، لو رفع الأسعار زول حيشتري منه ما فيه، هو عليه التزامات كثيرة جدا جدا، فبيضطر يا إما يثبت الأسعار وده الغالب ويتحمل هو الضغط بتاع التضخم ده، أو في بعضهم بينزل الأسعار في إطار التنافس عشان يقدر يتعايش ويسدد التزاماته الأسرية والسوقية المختلفة تجاه المؤسسات الثانية. يعني فبتلقى أنه الأسعار بتاعت بعض السلع ما زادت أو في بعضها يكاد يكون نزل كما قد يعلن عنها، وده بيخلي التضخم ينزل لاحظ انه التضخم ده بيقيس 663 سلعة. يعني انا ما بتكلم على سلع معينة، يعني ممكن سلع الغذائية اسعارها تزيد، لكن مثلا سلع كمالية ما بتزيد، ممكن تكون اسعارها قل. فعشان كده بينعكس في المؤشر الكلي اللي اسمه التضخم دي بانه نزل نتيجة لانه اسعار الكماليات او بعض الكماليات نزلت، او اسعار بعض الخدمات الاساسية ثابتة او تم تخفيضها زي الكهرباء مثلا او الموية او خلافه. يعني برضو من الاثار بتاع تراجع التضخم هو انه سنة الاساس طبعا بتقيس يعني زيادة في المستوى العام للأسعار بمستواه في السنة الفاتت. فإذا كان مثلا الأسعار مثلا قفزت بالفعل بنسبة 300% العام الماضي، فإن المستوى العام للأسعار دلوقتي زاد بنسبة 50%. يعني شوف السنة فاتت 300 وحسة 50، تعني انخفاض التضخم. يعني واضح أن التضخم بقى نزل من 300 ل50، لكن هذا لا يعني إطلاقا إنه الأسعار واقفة من الطلوع الصعود لفوق، بل مستمرة في الصعود من معدل التضخم بتاع 300 ده، لكن ماشية ببطء. يعني الارتفاعات ما بتطلع حبة حبة وبسرعات أقل أقل لغاية ما وصلت ل50. فالأسعار برضو طالعة باستمرار وما هتنزل نتيجة لنزول التضخم، بالعكس مع سواء كان التضخم ده نزل ولا ما نزل الأسعار طالعة ما دام في تضخم. فسنة الأساس دي هي يعني عايزين نقول عليه إنه سنة الأساس كانت فيها الارتفاع ضخم جدا جدا. يعني مثلا التقرير بتاع إبريل كان بيشير إلى التضخم بتاع يوليو 21 لما كان التضخم 400، هسه 44، لكن الأسعار ما وقفت. وزي ما قلت لك المرة الفاتت إنه مستوى الأسعار بتاع معدل التضخم 420% داك في يوليو 21 يعني كان أقل بكثير جدا جدا من مستوى الأسعار بتاع حسة دي مايو 2026. يعني فده معناته إنه كانت الأسعار من 21 مستمرة في الارتفاع طوالي وعلى أساس شهري كمان. فعشان كده ممكن نقول انه اتجاهات معدل التضخم لا يشترط اطلاقا ان يتجه سعر الصرف العملة الاجنبية في نفس الاتجاه بالضرورة. فده بيكون في وادي وده في وادي، لانه مثلا سعر الصرف الان بسبب التضخم الناس بتتخلص من العملة سريع جدا، العملة السودانية بتتخلص منها بسرعة رهيبة جدا، لانه لو خلتها بكرة ما حتقدر تشتري بيع. يعني لو احتفظت القروش بالقروش السودانية الليلة والأسعار هتطلع لبكرة، يبقى بتاع ممكن تشتري الليلة ما بتقدر تشتري بكرة. فالناس أول بأول بتتخلص من الحكاية دي، بتتخلص من العملة السودانية بأسرع ما يكون، وخصوصا في شكل دولار أو ذهب. ولما نيجي بكرة بيبيعوا الدولار أو الذهب عشان يقدروا يتأكلوا، عشان يقدروا يشتروا بيه بكرة. فهو يعني العملات الأجنبية والذهب والأصول الثانية دي تعتبر كمخزن بديل للجنة السوداني. فالناس هنا بتسعى في أنه تتخلص من الجنة السوداني بأسرع ما يكون، في وقت أنه العملات الصعبة ذاته نتيجة لتدمير القاعدة التصديرية للاقتصاد السوداني بسبب الحرب خلت في شح كبير جدا جدا في العرض العملات الصعبة، خصوصا إن القطاع الرسمي لا يوفر هذا العملة دي للمواطنين. فالناس قدامها يقول السوق الحر اللي بيعتبر الدولار ده سلعة أكتر من إنها سياسة، يعني ما أداة بتاعت سياسة اقتصادية، وإنما بيتعامل معاه كعملة. علشان كده قلنا كم مرة في إنه أهداف القطاع الخاص في الرسمي وغير الرسمي تختلف تماما عن أهداف المجتمع السوداني المفروض تعبر عنه السلطة الموجودة بالحكومة الآن في إنه عايزين استقرار. فالتناقض ده هو المشكلة. يعني القطاع الخاص ما بيحقق استقرار اقتصادي لأنه سعي للأرباح ويعظمها ولو على حساب الاستقرار الاقتصادي. فدي دار لها سياسات مختلفة، والنظر للعملات الصعبة كأداة للسياسات الاقتصادية أكثر من إنها سلعة تباع وتشترى كما يصوره بعض الاقتصاديين. ده العوامل اللي بتحدد دلوقتي ليه الدولار بيطلع وهناك أسعار 663 سلعة ما تحركت زي ما تحركت في الشهر الفات اللي هو إبريل بتاع كم تحركت وصلت بمعدل 45 وفي مايو 26 نزلت شوية حكاية بتاع 6 نقاط من 10 مئوية يعني وبقت 44.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. مع تزايد تنامي اقتصاد الحرب الدائر في البلاد تزداد الحاجة دائما إلى استخدام آليات لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الواقعة في مجال الموارد بالبلاد. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي متحدث حول الجرائم المتعلقة بالموارد وكيفية توثيقها بطريقة مهنية، فلنستمع للمحامي عبد المنعم آدم.
2: نعم، شكرا جزيلا. أولا طبعا من المعروف أنه الوحدة من الجرائم الآن المتسببة في الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر هي طبعا المسألة حقت الجرائم المتعلقة بالموارد، والموارد هي واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتمول الحرب وهي بتخلي الحرب تستمر وأطراف الحرب إنه يكونوا بعيدين أو يكونوا ضد أي عملية حق السلام، ودي بتتشكل في الحصول المباشر على مناطق التعدين، الحصول المباشر أو الوصول المباشر لمناطق التعدين والحصول على الموارد المحددة بتساعده في تمويل الحرب. على المجتمع المدني والفاعلين والمتخصصين من القانونيين والصحفيين وغيرهم أعتقد مسؤولية جوهرية بتنطوي إن لازم يقوموا بالأشياء اللي بتساعد على تحديد المساءلة والمساهمة في عملية المساءلة إذا كانت يعني في الحال أو في المستقبل، ودي بتقوم على أولا الركائز حقت التوثيق الجاد المهني المحايد للمشاكل اللي بتحصل على البيئة أو المشاكل اللي بتوقع من مخالفات على البيئة أو المخالفات اللي بتقع على الأرض أو بتقع على السكان المحليين من تهجير وغيره أو التلوث البيئي اللي بيأثر على الأجنة وبيأثر على الماشية وبيأثر على المياه أو تلوث مصادر المياه وغيره. فالتوثيق لكل المشاكل المتعلقة بالتعدين أو أي نشاط عنده علاقة باستخراج الموارد أو الموارد الوطنية بيساهم في عملية التعدين، طبعا في عملية التوثيق لعملية المساءلة المستقبلية. وطبعا المساءلة برضو في مراحل المختلفة قد تمشي جزء من ده للمسائل حق أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، وقد تمشي للأجهزة العدلية الدولية أو الأجهزة العدلية اللي عندها علاقة بالولاية القضائية الدولية الآن نحن شايفينها في أي مكان. فأنا أعتقد أن التوثيق إذا قام على الجزء الأول ده بأنه الأثر الوقع على البيئة طبعاً بما فيه برضو الربط، يعني على سبيل المثال إذا قدرنا حصلنا على معلومات دقيقة في أنه الاستخراج حق الموارد المحلية بالشكل المحدد عنده علاقة بشركة بتصدر أو بتستورد الأسلحة أو الآن مثلاً الدرونز أو كده، دي واحدة من الوثائق المهمة جداً. التوثيق اللي عنده علاقة بالشركات أسماء المالكين أسماء الشركاء الناس اللي بيملكوا فيها حصص، دول كلهم من الحاجات الضرورية جداً لو قدرنا حصلنا عليها بتساعدنا في المسألة حقت المساءلة. التوثيق المتعلق بالأشخاص اللي هم ممكن يكونوا بالعين بشكل مباشر أو غير مباشر، التوثيق المتعلق بالدول والعلاقات، فأنا أعتقد دي كلها حاجات أساسية وركائز أساسية بتخلي إنه العملية حقت المساءلة لما الناس يقدروا يحصلوا على أي حتة قانونية بما فيها زي ما أنا قلت الميكانيزمس المحلية أو الإقليمية أو الدولية، كل ما كان التوثيق حقنا جيد كل ما كان أي ميكانيزم نحن مشينا لها بيكون عندنا فيها فرصة لأننا نقدر نلتمس فيها عدالة. والآن مثلا التوثيق الناس اللي جمعوه قبل سنين طويلة بيتم استخدامه في مناطق مختلفة من ضمنها مثلا المحكمة الجنائية الدولية، من ضمنها مثلا المحاكم الأمريكية الآن في القضية حقت البنك الفرنسي بي ام بي باريس، برضو الآن مثلا القضية الأخرى مثلا مرفوعة نحن رافعينها في باريس ضد البنك نفسه اللي هو ساهم في كان عنده علاقة وسيط بكان هو acting زي السنترال بانك والسودان لحكومة السودان في زمن العقوبات الأمريكية ودخل لهم يكونوا عرضة للعقوبات. فالآن مثلا القضايا المرفوعة دي كلها بيز أو قائمة على العملية حقت التوثيق الجيدة والتوثيق مع الضحايا والمشاكل حقتهم. بس برضو واحدة من الحاجات الأساسية نقول إنه التوثيق لازم يبتعد من اي مساله ممكن تعرض الناس المحليين لمشاكل، من ضمنها انه ما نطالب الناس في جمع اي دليل او نخليهم يخاطروا بحياتهم بانهم يقدموا لنا دليل مهما كانت ضرورته. السلامه حقت الناس الموجودين في الارض هي اولويه اكثر من الدليل نفسه مهما كان اهميه الدليل. الحاجه الثانيه برضو لازم نكون حريصين جدا لما نجمع في الادله نتكلم مع الناس المحليين اللي بدون انترفيوز او غيره او نعمل معهم المقابلات، لازم يكونوا عندهم الوعي الكافي بانه العمليه اللي هم ساهموا فيها دي هي ما العمليه الوحيده الحاسمه في عمليه العداله، لانه دي بتقدم كانك بتقدم لهم وعود زائفه او وعود فيها تضليل. فانا اعتقد دي واحده من الركائز الاساسيه نحن لما نكون برضو شغالين في عمليه التوثيق، اذا كان في مقابلات نكون حريصين الاشخاص اللي بدون المقابلات يكونوا واعيين وعي كامل اننا بنستخدمها لشنو، ولكن برضو لازم نقدر نكون قادرين تو مانج الاكسبكتيشنز او التوقعات حقتهم ما تكون عاليه بسبب ده. الحاجة الأخيرة برضو أن إحنا لما نقوم بعملية التوثيق الناس اللي بيكونوا في الأرض لازم يكونوا حريصين. إذا كان الآن عايزين يرسلوا لنا صور عندها علاقة بدرونز أو عندها علاقة بحاجة، لازم يكونوا حريصين على سلامتهم فيما يتعلق بأنهم يجوا يقتربوا من أي منطقة عسكرية أو فيها نزاع. والحاجة الثانية أنهم سلامتهم في أنه مثلا أطراف النزاع اللي بيكونوا موجودين لأنهم بيحموا مصالحهم بأنهم ما عايزين الحاجات تتوثق. فأعتقد برضو ابتعاد الناس دي من المناطق اللي فيها نزاعات اعتقد برضو حاجه ضروريه، ودي حاجه لازم نركز عليها. بعتقد دي الاشياء الاساسيه اللي ممكن نراعيها في العمليه حقه التوثيق.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جوله السودان اليوم ومن ولايه شمال كردفان ومن مدينه القبيض. تحدث إلى جولة السودان اليوم التاجر علي جانو حول أسعار السلع الاستهلاكية وحركة المحاصيل بمدينة الأبيض، فنستمع للتاجر علي جانو.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أتحية لمستمعين راديو دبنجا أينما كانوا. أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة الأربع سنوات الماضية. حقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين، يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من أربع اتجاهات، وكان قوة الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله رب العالمين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبت المدينة. وبعد ذاك الحمد لله رب العالمين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد وإعادة الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله رب العالمين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الهدامة السريعة بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني تعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله بعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الأبيض الرهد أمروابة كوستي الخرطوم، الحمد لله بعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله بعين ما في مشكلة في السياب السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض تأثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض النعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاجها ضعيف، كل المحاصيل دي بتجينا من غرب كردفان ودارفور. المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار القوات الدعم السريع أنه محاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، التهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل100 مليون في الشاحنة الواحدة. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعات بتتصادر، أحيانا برضو في أعراض كثيرة جدا تم حرقها، هي كان محملة بالمحاصيل داخلة من التلويض زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأنه هو أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا نحن في التلويض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 ألف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني، والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الويض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع. بالنسبة لأسعار السلع أثرت تأثير كبير جدا. أنا من المحاصيل بقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في أسعاره، يعني أول مرة سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن أو 6.5 مليار بالقديم، وده يعني أسعار خرافية، يعني أول مرة تحصل في منطقة الأبيض. والليلة ده أدى إلى انعكاس في سعر الزيت، الليلة سعر الزيت عندنا عمل 240 ألف، رقم الزيت عملت 240 ألف، وده سعر كبير جدا يعني مقارنة بمنطقة هي بتنتج الفول السوداني وبصدر الفول السوداني.

0: كردفان هي اصلا يعني مشهوره بين تجافور السودان يعني ودارفور، فالحاجه دي يعني احنا بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل الى من انطلوبيد يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخليج على الابواب، انه ولايه شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعيه كثيره جدا الناس تزرع الفول السوداني وتوسع بالزراعه على اساس شنو يكون في انتاج، خاصه مناطق الرهد ومروابه وتندلتي غرب الابيض الصميمه والحتات دي كلها مناطق زراعيه يعني. ونحن نتمنى انه الجيش ينفتح حتى على الاقل يصل مناطق الانتاج عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع اللي أثرت برضو السكر يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار، الليلة في المنطلوبيد أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75 76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110، فدي بضائع برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسقطت الصابون الآن حصلت أكثر من 80,000 جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180,000 جنيه يعني أو 190، فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الولايات المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كاهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار. شكرا.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ليبيا تحدث إلى جولة السودان اليوم رئيس جمعية مكافحة الهجرة غير الشرعية مالك الدجاوي حول القرار الذي أصدرته السلطات الليبية مؤخرا والقاضي بمنع دخول السودانيين والأريتريين والأثيوبيين وجنسيات أخرى إلى ليبيا. فلنستمع إلى الأستاذ مالك الدجاوي رئيس جمعية مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. انتشر خبر صدور قرار في المنطقة الشرقية في ليبيا بعدم دخول السودانيين والأريتريين والأثيوبيين واستثنوا التشاديين. طبعا انتشر يعني النار في الحشيم. طبعا جاد انا شخصيا انا اشك انه القرار ده صدر لانه قبل كده يعني مرارا متصدر انا الذكاء الاصطناعي ويصدروا قرار بيعملوا قرارات يقول يعني قرار صح، وحتى الان انا ما اكدنا انه القرار ده يعني هو يعني حقيقه ام قرار زائف. طبعا لو كان حقيقه برضه طبعا هي الدوله عضله بسيادتها، بس بأثر الكلام ده هيأثر على السودانيين أو الجنسيات هاي. طبعا زي ما قلنا كل ما يعني جات هاي تطبطب على الناس فبيضطروا بيذهبوا إلى البحر يعني بيخاطروا يعني تكتر إنشاء الركوب البحر. فطبعا أنت زي ما عارفين الأسبوع اللي فات يعني فقدنا أكثر من 200 يعني سوداني فقط غير الجنسيات الثانية في القوارب المتجهة إلى أوروبا في الشرق وفي القرب، فبتزداد الوتيرة ركوب القوارب. وطبعا زي ما قلنا في طريق وفي طرق تانية بتمشي لإزبي برضو الناس هيمشوا عبر الجزائر وعبر تونس وعبر المغرب هيمشوا هجرة غير شرعية. طبعا هيكتر النزوح طبعا في المنطقة الغربية، المنطقة الغربية هيكون في ضغط طبعا الأوضاع يعني في السودانيين خاصة أو الأجانب بصفة عامة. في حراك بتاع النشطين يعني يعيشون الايام السابقه برضو كان توتر يعني كبير يعني في الشعب الليبي، وكان يعني شنو بالنسبه لعدم قبول الاجانب خوفنا ان يزدادوا العدد من الشرق يعني ينزحوا الى غرب ليبيا. طبعا دي الجنسيه السودانيه يعني احنا خايفين زي ما قلت خايفين منه، فاحنا ان شاء الله يكون يعني الخبر ده يعني ما أكيد، وإن شاء الله الناس يعني تتريث وإن شاء الله كل شيء إن شاء الله حيصير على خير.

0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
1: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
2: المحكمة الجنائية الدولية.
1: الجزء الأول، المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593-2005، وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ 1 تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي، ففي 6 تشرين 1 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كشيب، مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة. غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضا بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو/تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون 2 يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كوشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
2: المحكمة الجنائية الدولية.
3: قل لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبلوة. يا موصلني زرعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي إيه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: هذا عبد الله حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم، فشاكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
6: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل لامتحانا، امتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
7: الاسم ياسر حمالي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زالين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني مهنة كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا ونوموا قفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
8: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية.
9: في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت أن الغائط محمد حمدان دقل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة. هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دقلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير وعلى هذا الإنجاز الكبير. وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية. وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
10: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخن ولاية وسط دارفور محلية أمدخن. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة, يعني فرصة عمر ما بتتعوض, نسبة لأنه ثلاث سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغامت لنا الامتحانات في دورنا. وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبهنا قلبي يم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أسني بك هداب ننقدي اين تتك بدأسني. راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
11: جسمي انتحر كيف العمل

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 25 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على ربك بالنيل الأبيض وإسقاط مسيرة في الأبيض بشمال كردفان. مقتل وإصابة 4 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وعصابة ترويج مخدرات في بور سودان واعتقال شخصين في الدمازين الأسبوع الماضي. وزير الخارجية الأمريكي يزور الخليج ويبحث ملف السودان ومجلس السيادة يدعو لإنفاذ الترتيبات الأمنية. Human Rights Watch تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على قادة الدعم السريع. ووفى 9 سودانيين في السجون المصرية خلال العام الجاري. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف 3 محطات وقود في السوق الشعبي بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض فجر الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن القصف بطائرة مسيرة جرى في 2:30 من فجر اليوم واستهدف 3 محطات وقود هي يونايتد وقادرة وسيدون إلى جانب كنانة النقعة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 أشخاص على الأقل. وأوضح الشهود أن 3 من المصابين جرى نقلهم إلى مدني حيث خضعوا لعمليات جراحية. وقالت شاهدة عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ضربت أول مسيرة طرمبة يونايتد في سوق الشعب ربك جوار طرمبة النيل. عدد الإصابات 4 إصابات حد الآن، ما في حالة بتاعت وفاة. المسيرة الثانية ضربت طرمبة قادة